آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين.

أعطاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن

إلها آخر فتكون من المعذبين. وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن

وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا

منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم

إصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب.

ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد.

أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن نشأ نخسف بهم الأرض أو

أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن

ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى

تعملون قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم.

وما نحن بمعذبين قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر

ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه.

ربي أقذف بالحق علام الغيوب قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد.

جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط.

بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم

إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به. فقد

فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغي

أنا وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن

ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا

فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل

أتبعناهم إلى حين ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا.

يعمهون ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون

ويجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. تقولون لله قل فأنى تسحرون.

لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم.

لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا.

أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ فشهادة

شرعا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم.

شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ولولا

والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم ما كانوا يعملون فإذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين

فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون.

خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا

خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. الله نور السماوات والأرض. مثل نوره كمشكاة فيها مصباح.

ظلمات بعضها فوق بعض إذا يده لم يكد يراها ومن

قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون وملك السماوات والأرض وإلى الله المصير

لهم الحق يأتوا إليه مذعنين أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا

فسمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويخشى

في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض

قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم

أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم

قولكم بأقوال والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لآبائهم هو أقسط

استقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما بعورة إن يريدون إلا فرارا ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لأتوها وما تلبسوا بها إلا يسيرا ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا قل لن ينفعكم الفرار فررتم من الموت أو القتل

0: يسيرا
1: يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون

الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا.

عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك.

قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان

ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون. قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون.

والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال لمن حوله ألا تستمعون. قال ربكم ورب آبائكم الأولين.

رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. قال أولو جئت

قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين.

فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلف

هم الأخجمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو

لهم العذاب إن في ذلك لآية لمن أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز.

أنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم.

فرسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا

ربك محظورا وَمَنْ فَضَّلَ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ.

ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إليك ولا تبسطها كل

تكون عصية منك نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ.

ليبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير

السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا.

يبعثك ربك مقاما محمودا. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق.

موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح

ونصرفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودا.

ولا تحزني إنا راد إليك وجاعلوه من المرسلين فالتقطه آل فرعون ليكون

فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه وهم لا يشعرون.

بلغ عشر واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نحصيه ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين

ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. قالت إحداهما يا أبت استأجرن خير من استأجرت القوي الأمين. قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية

ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول.

فهو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. قل أرأيتم جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة

بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب

وقد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا.

به ويقدر لولا أن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا

منافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين

وما تعلنون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون.

إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو

يسمعون ولكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث

بل العمر لكي يعد علمي شيئا إن الله عليم قدير. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء.

أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات.

تعلمون ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقنا رزقا حسنا يؤمر وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير

وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم.

وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد

وليوم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة

تعملون ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها

الرجيم. إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. إنما سلطانه على الذين يتولونه.

أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه.

يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون.

فالجوع والخوف بما كانوا يصنعون ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه

يفترون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا

أصحاب السفينة وجعلناها آية للناس وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوا

بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله.

في الآخرة لمن الصالحين. ولوطا إذ قال لقومكم لتأتون الفاحشة ما سبق

الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين فكذا أخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم.

ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين.

يتوكلون وكأين من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر

يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم.

لهم وليتمتعوا فسوف يعلمون أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم

اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة

يهديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ

قول الذين كفروا قاتلهم الله أنى يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورسلهم

Give me a

لما تعمل بهذا

الجليل فضل إلهي حبي الخليل معون نور لي حالي وأقايدي وأقوالي وأفعالي وأخلاقي ولو الحمد والشكر والمنة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين

عجيب بالإجاد ما نناني نفر رديت عن المولى وعن خير خلقه عليه سلام من لو أتب بصبر صلاة وتسليم مع البذر سرمد على من بمسه مع الأمن والبصر فراري بالمطار من قبل قادني مكوسا وتبزيرا لدى الجن والبصر رفعت ذكورا بعد أنبياء مخلد لباقي ما دوري للعز والقدر

وكوني بها عبدا خديما لذاه ربيعت ربا أن لم يكن قد مثله بفضل الذي

0: Radio
1: IKBFM 103.5. La radio au service des populations.
2: Nous sommes ici à Toubandam.
3: بسم الله نور الدارين في خدمة الحامي عن العارين بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما مبارك الابتداء ميمون الاقتداء الحمد لله الذي يصلي على النبي المنتخى المصلي الحمد لله الذي يصلي على النبي المنتخى المصلي صلى وسلم عليه في الآل والصحب ومن والاه وأمر الأملاك أيضا بالصلاة علي زائدا بذلك فلا ثم إلينا وجع الخطابا تكرما وأنفس لتابا فقمت قائلا ما امتثالي أمر جميل جل المثال يا آمرا بأن نصلي حلا نبينا محمد باب نولا يا أمير بأن نصلي على نبينا محمد باب نولا إليك من لي بسر المقدمة في خلوة التي القديم قدمة يا الله صل أبدا وسلم على نبيك سراج العلماء سيدنا محمد والآله وسبي في العين والمعالي حد المعلومات ربنا الكريم يا من بي وأبدلي خير ملوم وسلني يا رحمن ولتسلم على الذي تقديم وخد لما سيدنا محمد والآل وسبي في العين والمعالي وهو آية الإله الكبرى وهو الذي ساق لخير الجبرى وسلني يا رحيم ولتسلم على نبيك سير العالمين سيدنا محمد والآلي وسبي في الآل والمعالي يا من يقود لمسل المرة علي أسرا قد تنير بره ولي توصل بسارات القدر مسلسيا لخيرنا والقدر يا الله يا رمان يا رحيم يا من بجميل النبي قد سمي زل بلزيم بلنتاي أني على النبيس الباي سيدنا محمد والآلي وسابي في الآل والمآلي يا من يوصل لشي أسر المياه بجائه يا من ما أنسيا على نبي كان يما بأسا سوءا ويقص سعيد من وسن نحم سفيء من أليم أتا سلمت وألفا تبوق في أتا وهو الذي أرسله من خلق لخلقه برحمة وسبق وهو الذي لمن لي ألفا سل المنى وفي الجنان ألفا يالله سل أبدا وسلم على نبيك رسول سلم سيدنا محمد والآل وسلبي في العال والمآل يا من بجائي خبلت خلمي وزنتني عن مرض وألمي ولي بي وعبد في غداتي ما خاب أن أكابر سعداتي ولي بي قد جت بالكتاب بلا مكاره ولا إتاب وزل يا رمان سرمدا على سيدنا محمد يا من على يا من كتابك العزيز سلبا لي ولي هداك ترا قلبا وفي تلاوتي تويت للخيور جميع الممري والدور وآلي وصحبي في العالي وفي المالي يا مقيم العالي وسل يا رحيم ولتسلم على مراد الأولياء والعلماء سيدنا محمد والآلي وسبي في العالي والمعالي يا من جعلت صلوات النامية أني مزفة سلوك تاوية ولي أمداه جعلت كجهاد كل مجاهد نديت زدهاد ولي جعلت جملة صوري ليسا إذا ما توري يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بكريم نافي قد سمي زل صلاة قد تقلل البصر ما سلامك على خير البصر سيدنا محمد والآلي وسبي في الآل والمآلي وقل لجبريل الأمين اليوم مني بسارة تسوق لوما إلى سوايا سرمدا وللجميع أملاكك الكرام إنك الصميم وقد بسارات تدوم أبدا مني إلى سعاب الأمن بدا والتتي أغلب ذن الكرامة أني خيرا خذ لي المرامة والتتاني إلى البياء ورسلا خيرا يديم سكر الأصلا والترى من أولياء والعلماء والمؤمنين وكيل من سلما واجعل كتابك مهي حيث أكون يا واهبا وابتليكم فيكون يلا وسلم والتسلم كل حين على أبي بك رئيس السالحين سيدنا محمد والآل وزابي في العال والمعال واجعل كتابتي من سليوم فوق صلاة قبل الوسوم واكسب بقتي ما اقتفى من العلوم أنت الخبير والكبير والعليم والتقنني بك وبالمسفه عن كل ظالم وكل مدفع واجعل توادي في مثل مرسلي وبدني سعي وقلبي أرسلي أخذت ما أني بنت بالثمن بلا إقالة أتبت للثمن لك بلا ذكاية مني سكور يا من وابتلي مرادي يا سكور وسلني يا رحمن والتسلمين على الذي به فكت ولمي سيدنا محمد والآل وسبي في العال والمآل وسفلي يقصدي ونومي وسول قيدي جالبات اللوم وركاتي يجعل وسكنا لك أب من جميل صنار بخير آفة وخير قدر يا ذا البلايا والخدا والقدر وزلني يا رحيم بتزيمي على الذي بات ذا تعليمي سيدنا محمد والآل وسابي في الآل والمال وسلي اليوم وبعد اليوم بكل خير ومني اللوم وآلية منتقى خيرا يفوق في الآل والمال يا خير رفيق وأنيتي أغلى بدر سرمدا خيرا كثيرا وكتابته مدى وأنيتي أهله وسابه خيرا كثيرا والتنير بي لهو وأنيتي جندك الكرامة خيرا كثيرا خذ لي المرامة وأنيتي الأنبياء والمرسلين خيرا كثيرا والتزل بأكملين وأنيتي والدي وجميل من سره بسري خيرا يا سمي وارحم جميع الأولياء والأمة والتكسف الذي ترى من غمة وسخ العداك بسوى ما يفسد ناج نبيك وزلم ناصد وسخ العداك بيداك واسرفي قلوبهم أن درزي تعرفي واضرب قلوب المدركين لسوى در الذين أنزلوا ما سوى واسفل بارك بفعل الأمر لا بطاع من نويات الأمر وسلي الله صلاة تصيب ما سأنا لخيرنا فيصب ما سلا من جالب لنا السرور ولسوى جنابنا يفدي السرور على نبيك وعبدك الرسول من لي خادم منك ربي خير رسول سيدنا محمد والآل وسبي في العال والمآل واجعل بجاهي العظيم عندك خطي سرورا دائما لجندك واجعل كتابتي بزارات تدوم للمنتخب لسيد سرت القديم واجعل بي خطي سرورا أبدا لجملة الأملاك يا من بدا واجعل كتابتي لديك باقيات وسالات لا تسال ناميا واضرب بي اللحين والأغداء إلى سوايا أبدا وداء واجلب بها لي أبدا أيسو أكون بلا سن ولا جوان كن فيكون وصل يا رحمن سرمدا لا من الولاء قتبي لمن لا سيدنا محمد وسلم ولا لوساب وقلبي ألم يا مرفا ويدي خجالا سرف كتابك بي فانجالا وبآياتي يتسوق الوجلا لغير نهوي أبدا والخجلا وجدت اليوم وبعد اليوم بما بي قد سئت بسر القوم بلا أسا ولا لقا ولا حقد كما كفيتني به من اتقد ولي كنت في جميع الأركاد وسكنات حسنات بركات وقتلي في جملة العادات فوق منا عبادك ساداتي وسل يا رحيم بتثيم على عبد الله ستعليم سيدنا محمد والآل وسابي في الآل والمآل يا من لديك نيتي وقولي وعملي زكيت دون جولي وليخط فوق سوري والمنى وفقد أعلى عرفات ومنى يا من جعلت خلمي لي وجا من أول الحام إلى سنجا يا من جعلت لي كل يوم فوق صلاة قبل وصوم ولي جعلت بك كل سهر فوق عبادات ولا في الدار ولي جعلت كل فصل وسنة فوق خيور من عدا منسنا يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بخدير وحكيم سميا زل صلاة مع سلام التي يا لا من خط لي ما يستهى بجاه الذي من عندك بلا مكر ولا حساب ونهبي بلا زيدنا محمد والآلي وسابي في الآل والمآلي والتتي أني خيرا لم يكن لخيري بلا انتئن بلبسكم وصلي اليوم بكوني عبدك حديمه عند جميع جندك والتتي أيضا أغلى بدرني خيرا يفوق يا عزيم المن يا الله يا سمد إنك الأعد وقلت لي جودك من يوم الأعد سل وسلم سنبدا للنبي ناسي كل أخرب وأجنبي سيدنا محمد والآلي وسابي في الآل والمآلي وسلي الدار بأمد وسكور وبردا بك وأنك يا سكور خبلت لي من أسس لبرسس من نبيا في ذاك عام نصص يا خير من له توجه الفقير وخير من به تأنس الأخير أخنيتني بك عن الأرباب وبمحمد عن الأسباب زل وسلم سرمدا علي بآلي ومنتمي إلي من تابي وتابي نوبدا بيومك العزيم يا من بدا أنستني بكمال كتابي وعبدك النور بلا هتابي لك ذكوري إلى الجنان ولي أتبت النفس كالجنان يا خير من إليه تمتد يده للخادم كل الجنان الأفيده يا سلر يدي والسماوات العلا يا من لول خلق من يا من لا سل سلاة بسلام تنفس وزارة مثال لا تلفس على نبيك الرسول حبك أفضل من إليك خاد جندك سيدنا محمد والآل وسابي في الآل والمآل كما بي سددت لي لساني وقلت لي لك ما لساني يا من به نورت لي جناني وقلت لي زادا إلى الجنان وسل يا رحمن بتثيم على الذي قد فاز بتكليم سيدنا محمد والآل وسابي في الآل والمآل واتي به أني والدي يا من بأمري رمن تتيا واجعل يأتي له سرورا مؤبدا واسكن لي البرورا وصل يا رحيم سرمدا على سيدنا محمد الموطن على بك وسلم سرمدا لي في آلي وصابي لدي وهو الذي بي جلوت الحالك عن كل سالك وكل سالك وقاد بالإيمان والإسلام وأنسن الإنسان إسلام وأسر الحق ودينك النزل مبصرا ومنسرا كما انتظر واجعل بي عرفة المقدمة مقبولة بركة ما سما واجعل عرفة بسارات تنير قلب الذي بها يسلي يا منير وارفع لمن بها يسلي سكرا واجبر لون خاتنا واطرق صدرا يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بملك الملك قد سمي سل بتديم على الممالك سيد كل بصر وملك سيدنا محمد والآل وسابي في الآل والمآل يا من بي لي خديت عربي وقلت لي بي لسان العربي وقل علاوة وقوتا يا من بلاسي أجر يا قوتا وبكتابة لا قد ما يزيد ما سرت لديك يا باقي مزيد يا من مدى بي جعلت كدما من مهو قد سيد من خدما إِسَلَّوَاتِ يَجَعَلْتَ تَاوِيًا هَنِّ الْمَسِيرَ لِرِدَاكَ هَاوِيًا بِي وَأَخْجَلْتَ سُوِفَ وَالرِّمَعَ بِمَا بِي مَدَنْتُ يَا تَسَّمَعَ إِلِي يَخُتَ بَرَكَاتِ اللَّهِ يَا مَنْ أَسَمْتَنِي بِي مِنْ اللَّهِ وَلِيَ بِالرَّحْمَنِ قَدْ جَلَبْتَ نَفًا بِلَا دُرِّنْ وَلِي خَلَبْتَ وَبِالرَّعِيمِ كُنْتَ لِي بِلَا إِسَابٍ يَا جَاهِلًا كُلِّيَتِي خَيْرًا تِسَابٍ فصل أني أبدا وسلم على النبي وليكن وعلم يا الله سلم وتسلم في أبدا أني على من لك خادما أبدا سيدنا محمد والآل وسبي في الآل والمآل وسلم يا رحمن وتسلم على النبي والرسول سلم سيدنا محمد والآل وسبي في الآل والمآل وذل غير بدني وروحي مكاري دارين يا مريد وذل غير بدني وروحي مكاري دارين يا مريد وذل غير ما ويت مفسدا ولا توجه للهدى ولا سدى وجن فائدي وقولي والعمل غير مسالي وزولي الامل وفي الذين يتوبي وابني ما لم ينله السالون خبير وسل يا رحيم وتسلم على مفيد الأولياء والعلماء سيدنا محمد والآل وزابي في آل والمآل يا من ما توجه لسابي لي أبدا وسر صوت زابي يا ربي لا أعطي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك زغت لي ربي بانصرافي هني المبي منك ذا اعترافي وغلت بيني وبين الدر وجدت لي منك بخير سري لك شكوري على أسماري يا مالكا ولدتني سماري ليس ثناءك سواك ينسي يا قائدا لي المنى يا موسي بسم الله الرحمن الرحيم يا الله سلني ولتسلم سرمدا هني على خير البرايا أرمدا وآي وتعبي وعبيا زر بي أبدني من قبليا وسلني يا رحمن سرمدا خير النبي ورسول الخدلاء سيدنا محمد والآلي وسعبي في الآل والمآل وعبي اليوم وبعد اليوم اسمة كلي من سقا والغم وزرف جوالب سقاء والمنام لخير ساتي يا عفيس يا سلام وسل يا رحيم والتسلم على النبي الهازم العلم سيدنا محمد والآلي

0: باقي أعب من كتب قد انزلت من العب وجل كتابتي إليك قائدة وجل آياتي للنبي فائدة وجل بي بعد صلاة وسلام علي قد جاليا كل سلام يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بعليم وخبير سميا سلني صلاة سميت ببسرين مع سلامك على المبصرين سيدنا محمد والآله وثابه في الآل والمال واجعل ربي به خير الظروف يا خير من نادى وابن بالغرف واجعل في معجزات نقرت وخير خيرات لديك دقرت وابي اليوم بي كن فيكون في الدفء والجلب وطيب لسكون بخير آفة وخير سلب في أبد وليمات يخلبي وليسف مالك ينفاسي يا كافي الأعداء والمفاسي يا خير منسل وخير راسخ يا عافسي يا منسل يا راسخ صلي صلاة سهر بتوسع على النبي والرسول سسع سيدنا محمد والآل وسعبي في الآل والمآل وصلي الدار بأني ساكر لك على ما سوى المساكر وأنني لست على سواك يا جاهلا غاية في هواك وأنني إليك بالمختار زربت كل ترجلي مختار فترمدنا ليسل بسلام علي في الآل ما سبب سلام وسلي علي مبدل السلام مع سلامك على الكاب الغلاب مزعزعاً جميعهم لخيري وسالك سفي وسط خيري سيدنا محمد والآل وسل به في الآل والمآل وسل يا خبير أنفى سلام على الذي بخدمة ربي ولا سيدنا محمد والآل وسل به في الآل والمآل وجل خراتيسي به وخل من خير عبادات وخير سلمي وجعل خراتيسي بي وخلبي خير عبادات وخير سلمي لك علي قدمة تسر خير نبي كالكل يسر وسل يا واب سرمدا على خير خليل وحبيب خدلا سيدنا محمد والآل وسبي في الآل والمآل وعبي اليوم خوارق تدوم بخير مكر إنك الباخي القديم والذخير سقط والقرورة في كل زيل وكفين القرورة ولي أفجم الذي تفرقات بين الخيار كرما والتبرقا ولي أفجم الذي تفرقا بين الخيار كرما والتبرقا بيني وبين كل جانب إله خيري رداك والتطيب للإله كفاني القادر والمقتدر ما سوى من الأناء القدر نبع لخير جاتي ما ساء كاف كفاني كل من ساء فرغت خير الخلق تفريا يدون إني لاهب وخل الخدير يسر للخدير ما تعسرا على سواي والمدالي فسرا كرما الكريم والمكرم وقادني بسجر المكرم واجاني جمال باقي النافي والخاد للبقاء ما المنافي نسع للبركة المقدر ولجنابي ليس المقدر يلا وسلني ولتسلني سرمدا على الخليل والحبيب أرمدا والي وكابي وكوني لقردي بلا ذل كوني وذلي أرمان ولتسلم على الذي بي يباين لما سيدنا محمد والآل وصحبه في الآل والمآل واجعل بجاه لزيم اسمي أعلى رداك يا مسيل القسم وصل يا رب الورى وسلم على سراجك المنير السلم سيدنا محمد والآل وصحبه في الآل والمآل واغفر لي اللهم في عقائدي والقول والأمل أنت القائد وارفع جميعا بخير ردي ومنتهى ما سأني كالكدي واجعل تاركي محسكوني مثل عبادات سوي تمكيني واجعل رداك أبدا أنفاسي بلا أسن يا ماهي الإفاسي واجعل كتابتي ككل مرسل يا من وهبت لي هجور الرسل فيما جرى بيني وبين من كفر قبل وكنت لي بمعجل نفر يلا وصلي ولتسلم سرمدا على سبيل البشير أحمد
1: والي وصحبي والي قلبي بجاهي وكلي سلمي وصل يا ربي اني مؤمن ومسلم ومؤمن وادمن ومدي
0: لكلكلي وخلمي خير الهروب يا مزيل العلم يا من جزاء ولد انساني ودرهم يا واهب الانسان جلني صلاه ولتسلني بسلام على الذي ادى باحسن الكلام سيدنا محمد والال وسبي في الال والمال واجعل بجائه مقدماتي لديك سرمدا وسماتي وسل يا رحمن ولتسلم على الذي بك كذبت سلمي كما بما تزلمي.

خلوني لسوى ما سألني يا من كفاني سوى وايس السيطان والخبيلة مني وحبل الحلم والخبولة واجعل عبادتك عندي أهلا من خيرها يا من لدي الأعلى واجعل به عبادة عظيمة لك حياتي ليهب تهذيما أبني تهذيم جميع الرماد الله وكبني السقاء والندمات وكيد من الأنبياء والرسل اللي خير الأبني للعصري وكيد بعد القرآن مع الملائكة مع بالمن بعد صلاة وسلام وردا هديموا عنهم وقضوا للخردا فضلي كوني فائزا سرورا جميعه والتكفين قرورا وسلي يا دعيم بتدين هل من عبد الله ستكريم سيدنا محمد والآلي وسبي في العالي والمعالي وثر في جائر خيري كلما يجرني سخاوة أو سلما وسلي الله صلاة بسلام على النزيل جوامع الكلام سيدنا محمد والآلي وسبي في العالي والمعالي وصلي اللهم بالفرد رجب يا من يقودني بي أولى عجب بأنني أنكرتي تجدى وأنس فيهن قد أزال الكدى وأنني عبد لربي وقديم للمنتقى الذي سيادة تدوم وصل يا رمان ولتسلم على البشير والنسير العالمين سيدنا محمد والآلي وصحبه في الآل والمالي وابلي الرقبة فيما تردى ورقبة عن كل ما لا تردى وصل يا رعيم ولتسلم على الذي تقديم واخد لما سيدنا محمد والآلي وصحبه في الآل والمالي وجل بجاهي ثوار وسنين ليتوائد ورلي الفنون ونوير الإيمان والإسلام مع المتيم بيا والأقلام ونوير الجنان سدد اللسان يا من له ذكري وسكري باللسان وتبلى كليتي وتهري جميعها والقلب مني مهري واجعل خلامي ومدادي هادي هداية للعقلاء بادي واجعل بجاه منتقى عاداتي وأخر عبادك السادات آمين يا رب الورى بلا كدر أو آفة يا من به يدري الخدر وصل يا أعد سرمدا لا سيدنا الذي رفع تفعلا سيدنا محمد والآلي وصحبه في الآل والمآلي وليبتويد كل مرسل وكل ذاهب الوقت يصلي وجه الكتابة إلى الله أعب من كل قط وإلى الماء اللهب وجعل كلامي راسدا ومرسدا وفكرتي نور وقلبي أرصدا وصل يا لطيف ولتسلم على النبي والرسول صلى الله عليه وسلم.

وينثري وابنه للفرج جميل الذهب لو مراده بخير راب وادري من اي المتقال الامى اغادر في الاضاء والقمى ليس لامة النبي سواك يا واحدا اكثرتني جرواك لك توجهي في سلو اطلب خيرك لخير القوم وجه لامة النبي المصطفى جل علي مغنيا المدفع ولتغنهم بكان المعاصي ولتكفيهم ضرر كل واسي وصل يا لطيف يا أهدها هادي على خير مطيه وديا سيدنا محمد والآل وسابي في العال والمعالي وعبدي اليوم بأخلاء سبحانه وبالرسول الله بعد صلاتك علي بسلام أني مواهب الجميل والسلام بلا تكلف ولا تسلسل يا خير راسق وخير منزل يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بكريم نافع خرتم يا سلني صلاة تجب المكارم لخلقي تزلزل المحارم إلى سوى قلبي وقلبي محا على الذي خير المسايا جمع سيدنا محمد والآل وسبي في العال والمال وقل له خير سلام لا يريم يقود لي منك مرادي يا كريم بلا أسى ولا جوان ولا مرد ولا غدا وليت طيب الخرد يا الله يا رحمن يا رحيم يا من برؤوف ورحيم سميا سل صلاة ليت طيب الزمن وليت قلد إلى الخلد الأمن ما سلى من آسم من كفري وآلي يا من أبا بالخفي على

بالعالي والمعالي وجعل به نسمي سرورا له ومني يقبل البرورا واغفر لوالدي يا ذا الرحمة وله ما أحب ربي من كرامة وتثني البرورا إسرائيل وصدري يجهل ربي من بالهلوم يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بودود ومجيد سميا سلني صلاة تجلب الوداد لورد وترك والرمداد ما سلام يدفون فسوخا لخيرنا ولينير سوخا

والمآل واجعل بجاهه العظيم عندك واجعل بجاهه العظيم خطيا أعلى رداك قدرا تمطيا لي قلت ما كنت أروم جسما يا من كفاني أفترى أو كسفا يا من كفاني سقى والحسدا ولم توجه لجاتي وصدا يا من أرأني من الشيطان وكل مدئب لدى أوتاني زلني صلاة بشكور تسعد ما سلام بفلاح يسعد على الذي تغزى كل من أراد ما سأني إلى سواي الزنفراد سيدنا محمد والآل وصحبه في الآل والمآل ولتأتي أني خيرا لم يكن لغيره ورد أني صعب بكن ولتتيم أني خيرا لا يرم يا مخنيا لي يقود ما أرم.

مرسي يا من أماني أن موات وسفر وقادني قيور من سفر زلني صلاة لا تزال مدخلا بزرع البرذي من تفيما سرر في قلب من ليس يماثل البصر بالخلق والقلق وكسرة البصر

قلوبي كلهن يا الله ويا آخر أنت الأول يا من به يسوع ربي الأول يا الله ويا آخر أنت الأول يا من به يسوع ربي الأول جلي صلاة لا تزال صافية جاية إلى النبي بالعافية مع سلام لا يسوب كدر يا من به يجري بإذن الخدر سيدنا محمد والآل وصحبه في العال والمآل كما جعلته منير السادة الأصفياء إلى القياء الخادم

قاصدا كل محاد للجنان خاسدا ما سلا من تارد الكل عسود كر الصعابة سوي نور الأسود ما سلا من تارد كل عسود كر الصعابة سوي نور الأسود على نبي الله سيف الله زيدنا النور رسول الله زيدنا محمد والآل وزابي في الآل والمآل كما جعلت ولي الاختيار في سر والجهر أطول أسقيا ولي بي عبقني للمسلمين كما لخير أسرفت المجرمين يا من وابتلي هدى دليلا يا من بيت برجمة الأولى سلني صلاة لا تزاد راقيا نامية مسكورة وباقية ما زال من خير خير يدخل في قلب سيد الورى فيدخل على الذي أعطبت ربي كما جعلت لي به محكما سيدنا محمد والآل وسبي في الآل والمآل ومتوج على سالي أبدا بجاي يا من به قد بدا واجن المكاتب لديك أسنى وإنك اجعلني خديما أسنى ومتوج على سالي جسري ولم توجه لجاتي أسري يا من أماني أنا لا إنفادي ولي تطيب جمعة السادية جلني صلاة لي تقلد البصر بزارة للمتقى خير البصر ما صلى من سائق ما لا يليق إلى سوى من بسنائي قليل زيدنا محمد والآلي وزابي بلال والمالي وجل مدائه والصلوات فوق عبادات المال والدهوات والدخلني بها أن يتصب بي يا من أماني أن يدا وتببي وصل الدار بأني مؤمن ومسلم ومنصن وأدمن يا قائد لي من رئيس العرم خليلنا أبيبنا محرم ما سر قلبي نافع المسرمدا يا من له من امتداء أغمدا زلني صلاة بسلام لنتيا لا على من خاد لي ما يستهى في العال والمعالي وهو سند من سواي قد نفى من فند يا قائد لي دون كسب وسفر مقجل كسب وسلاء في سفر زلني صلاة بسلام سيد وبركات نافئ ناميات رفعت زلني صلاة بسلام سيد وبركات ناميات رفعت على نبي الله بهجة الرجال وسنة النساء من محل مجال سيدنا محمد والآل وزابي في الآل والمآل يا قائدني ما مها تقولا وقدني من كربي الأولى سلني صلاة لسلام كمل وبركات راقيات كمل سلني صلاة بسلام كمل وبركات راقيات كمل هل أن عبد الله حب الله قائد خلق الله للإله هل أن عبد الله حب الله

قتيلا وقتله منك جمعات الأولى زل صلاة تدرج الأهداء لخير النهوية وتمدى ما سلا من يكسب الأسرار لي أبدا ويصيب الأسرار إلى سواي وسوى حيالي ويصيب الحكام كالأخيال إلى سوى نبي بلا لقاء ولا مدارات سوي سقائي على النبي والرسول الحلم من لي يقود حلم ما لم نعلم سيدنا محمد والآلي وتابي في العالي والمآلي يا من كفاني كل شيء سقائي وكنت لي بالبسر والبقائي سلني صلاة تولم الخيوب على الذي قد تهدى العيوب سيدنا محمد وسلم والآلي والصحاب واتم خلم يا من يقود لي من اللبه عجب يا قائدا لي منافع رجب سلني صلاة قد تبل من اللقاء على نبي الله نور البلقاء سيدنا محمد والآلي وسابي في الحال والمآل وارفع قلوبي كتابتي بلا رد أمري بي تقبلا والتأمني عن كل كد ومرد وأبني الأعصم في كل خرد ولسوى جسمي وجداء ولسوى يسهزي الأعداء يا مباني بلدي لبانا يا غايدا للنظر في ثوبانا سلت لا تبني تقلد ولن تنفي العدامان بسر وحلن إلى سوى ساتي تؤيس المريد مني وما اخترتوني يا مريد.

الخيال والمعالي واجعل روفيتي لي جنة هن لي داوى جنة للجنة يا من وهبت لي خير فيدان وجدت لي فضلا بزهر رمضان صلي صلاة لي تقود كلما لقرته إلى الجنان سلما ما سرى من يجلب الحلاوة لي في كتابك لدى تلاوة ويكسفان لي كل من بهم من العلوم يعصمان من وهم على الذي آتيت سكر الأكيم من كون ورت به قلب الأكيم على الذي آتيت سكر الأكيم من كون ورت به قلب الأكيم سيدنا محمد والآل وسابي في الآل والمآل واسم السقاء والأناء لخيرنا وأبلنا الخناء ولتخرجن من كل قلب خرق سدد ما سأني أي سورة سدد يلا ويا رمان أنت الوالي يا قائدا للخير في سوالي زلني صلاة تجلب الأمانة تطيب الفؤاد والأسمان ما سلام يغلل السفاء يجعل كل للورى سفاء على الذي كوني خديم وسار في البر والبهر وليقي النخار سيدنا محمد والآل وسابي في الآل والمآل وارم الأذان لك لعلهم مثارة لجلك بينهم تبين من لا يخفى علي سيء قائدا للأخفى يا مرسدا إلي خاد رسدا يا من له سكر من سلخ غدا زلني صلاة لتطيب الخمود في كل سهر ويقود بالسعيد إليك بالذكر وبالحديث بك من أموت يتعديث على الذي تعبت نفسي كما وابتني بالهدى والكما سيدنا محمد والآل وسابي في الآل والمآل واسب الذي يريد كل ما يسوءني لخير دري مولما ولا توجه لجات سلما وسوء لخير ياسير وعلما يا من اماني قدوه ووجا من المعرم الى سلجا وكنت لي في كل زهر وسنا يا من تعالى المنى من وسنا جلني صلاه لي تكون المنى ليتقود عرفات ومنى ما سلام كل سر يحمد وليقود كل خير يحمد على الذي اقدامه لخادا من كاد خير له فان كاد سيدنا محمد والآل وسابي في الآل والمآل وجنور في بأفضل البشر في أبد له رد على بزر يا من وعبت للصور بسرى لي أتبت أمان والأسرى لي قلت من جرى وما تكمنا ولي بدل بسر بأيام منا يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا جل صلاة لا تزال ساتمة أنوارها كل إجاب خاتمة ما سرى من نوره يطعر قلب المصلي وبه يمهر على الذي جعلته وسيلة لك وقاد للهدى وقيله

0: محمد والآل وزابي في الحال والمال وعبلي الأمانة في كل رياد وجل ياتي بي خير عياد وجل خلامي ومدادي واللسان داعية لسر جمال بيسان وجل كتابتي للجنان موصلة منيرة جناني يا الله ويا أسل العرس والكرسي يا مطيفا بسرك الكرسي جلني صلاة بفلاح تضمن لي أبدا لديك يا مهيمن ما سلام بسلاح ياتي يقود للحديث كالآيات
1: على الذي أغطيت مدادي ما خلا من كادا ودادي سيدنا محمد والآل وسابي في العال والمآل واكتب لي اليوم حلاوة تدوم في كل ما اخترت يا باخر قدير يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا جل صلاة أمري تزون أن يلقى يا من لو تنصين ما صلاة من يفدو لو صلاة ينير القدوة ولا صلاة على الذي قد زنس الأخطاء لغير ساتي وأسال الداء سيدنا محمد والآل وسابي في العال والمآل واجعل بي يا مالك أفرادي زف الغيوب وزف الأمراض يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بقدير قادر خرزم يا وسل يدر بأني منصرف أني العدى لك وأني مغترف
0: بذكر وشكر بلا قران يا مطيع دار مع الجيران مصلي المسلم على النبي فائق كل أقرب والنبي جل صلاة تغلد العطايا مباركات تمنو العطايا من التوجه إلى يسر مدى على النبي والرسول أمدى والي وسابي وفالك عبادتي وعادتي بفضلك يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بسميه وبصير سميع صل صلاة تغلد الصلاح دير الجنان تسبت الفلاح هل الذي تسر أقلامي بلا غرور وبلا ملام ما صلى من كل مكر يصرف ولسواي أبدا ينصرف
2: على الذي نبات بإخراجي قبل لي قبل كبري ما تراجي على الذي نبات بإخراجي قبل لي كبري ما تراجي إلى سوى مقتير لي من المباع وقاد لي خير برور وربا سيدنا محمد والآل وسابي في الآل والمآل واجعل ممري ومقري والديور لي سواعد بأبدل الخور واجعل بيوتي كلها مساجدا يا نافيا من لا يكون ساجدا إلى سوى ما سأني أي سنتها يا من لنا باب الجنان فتحا يا من ما كليتي النسخا وأعلي وكل مفد لسخا صلي صلاة المنعة سعي يا خير صاف إنك المسمع ما صلى من لي ينير باري في الآل يا منير واستقباري على الذي سغسى النداء وسغسى سيطان واللهداء سيدنا محمد والآل وسعدي في الآل والمآل
0: وسيد ويد والأقوال وسيل مال والأوال والجور جل ميل إلي من قلوب أو من قلوني والتقلق للعريب وجن فيودك الكليم نيرا قلوب اسمك واس نورا وجن كتابتي وقوي عندك أقل يقين فرات لجندك وارفع قائدي وقولي والأمر مساواة لك والسبل الأمر وجعل ياتي يا جميل جنة أني الأسادي جنة للجنة يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أوصلت لي أسماء نحما أني يبين بلا إقالة بمفخر ربي لك شكوري بعد أمد خالدي
1: أنتئمني أبدا ووالدي خيرا كثيرا رضيين أني وليكن بكرم ومن خيرا كثيرا رضيين أني وليكن بكرم ومن وصل أني أبدا على النبي سراج كل أغرب والنبي سيدنا محمد والآل وصحبه في الآل والمآل
2: وزد وزر سلام أبدا أني يا خير كريم بلا يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا يا الله يا
1: رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أوصلتني إليك بالمصفع يا مغني عن أسد وبدفع جل صلاة أن إداك تهني وأن مناي كمان يا مغني ما سلام لي يوصل السلام مقلدا لي الرب والفلاح على الذي خدمته قد صرفت لغيري الإدامان فانصرفت إلى سوى الدرية والإفادة والمكر والقرور والمسادة سيدنا محمد والآل وزابي في الآل والمآل وعبدي اليوم وبهد اليوم سلامة من جالبات اللوم وجل بجاي منتقى حياتي رعاية القرآن سي الآيات وبسر كل مؤمن ومسلم ومحسن معصومة من سلم يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا وافت للسعود والإيانا بارك لي نفعت لي بيانا سل صلاة تمنو رجوعا لخير ما يرضيك لي والجوها لي أبدا ما سلام يوصل منك إلي يقنا يا موصل
2: على الذي لك تاجعت سنين بي وقلت الهلال والفنان زيدنا محمد الوالي وسافي بلالي والمالي وليخذ
1: شكرا وعلما تدها وأجرا في تاردا من خدعا وارفع مكاتبي يا سكور يا خير من نال سكور وارفع مكاتبي يا سكور يا خير من نال سكور شرعت بانيا بنا السكر واجعل مكوسي لك خير السكر يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا فرقت بيني وبين الضر جمعت بيني وبين البر نبعتني تنبيه ساكر عليم باق لدي فقدت للعلوم سلني صلاة من وقوف وكسل مانية يا من أدام للنسل ما سلام لي يقلد الربا في كل ما لي تجود من مباه على الذي سادني قديما وقتلي بين الورى تقديما على الذي سادني قديما وقتلي بين الورى تقديما سيدنا محمد والآل وزابي بلال والمآل وأعطي التقوى ويسلما عثرت على سوى يسيما يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا
2: بك تلوت ففيني أوائفا كما أردت ففيني بوائفا وسل بتزيم عن أبدا الذي تكريم علي أبدا سيدنا
1: محمد والآلي وثابي في الآل والمآلي وجنسره مارد الأحادي لخير نوي مغزي المحادي يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا قد هلت بيني وبين الآيق جمعت بيني وبين اللائق سل صلاة بسروي تسهد مع سلام بمدي يسهد على الذي بيني وبينه تسل بلا انفصال يا نجي من وصل سيدنا محمد والآل وسابي في العال والمآل ولتجعلني أعلى بدر خيرا يا من بهم ساق لخير ديرا وليا بهم تراس من خيور مصفيا بهم ممر والديور وجن كتابتي فوق النفل فاتحة للخير كل قفل يا الله يا رحمن يا رحيم يا
0: ملك يا قدوس يا مكرم يا وابتلي بفضلك اتصالا كفيتني بنفسك انفصالا زلني صلاة تدفو الأوائق لغير نهوي لي تقود اللائق ما سلام يدرؤ المفاسد لغير سيتي ويقين الفاسد هل الذي يزور إقدامي لو مقدما لدى الخدام سيدنا محمد والآل وسابي في الآل والمآل
2: وجلت لا وفي وقت يا أب إليك من خير الكثير يا مؤب وفيك لي ما قد نجورا لي منك منصبا ولا نجورا يا الله يا
0: رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا جمعتني مرة بالجامع وكنتني بمنية المجامع سل صلاة لي بسكور تسعد ما سلام لي بحمد يسعد سل صلاة لي بسكور تسعد ما سلام لي بأمر يسعد وبمدي بصدق ووفا يا من لخيري زحزح المخوفا على الذي لك به وصلت وما ترددت وما انفصلت سيدنا محمد والآل وصحبي في الآل والمآل واذكر حياتي بك يا سكور يا رافع مليل سكور يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا وسعت لي مع رضا بالواسع وللجنان كنت لي بواسع ليخط واجبا ومندوبا مها وباهيا كليهما لي جمها زل صلاة لي تقود الكرما يا من لغيري سخزى العرمدما ما سلا من مصيب لخيري ما لم تعب لي مديم خيري على الذي اوصل لي خيورا زفى بآل العمر وديورا
2: زيدنا محمد والآله

0: من الذي تبيه يا مبيها سان سأتي أم كبير يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا قلنا يا ربنا أمرتنا بأن نصلي فرا سيدنا معمر سرفلنا وأن نسلم عليه فأقول لوجهك الكريم لذكر المقول يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا لك الثناء والحمد والشكر محا على الذي فضلك لي ختما ذل صلاة تملو السماء والأرض يا من قادري نما ما سلام يرتفي للعرش ويملو الكرسي يا سرف الرسي ويدخلني البسر في قلب النبي سرور كل أقرب النبي على النبي المنتقى محمد وهاري وسبي والمري واجعل بجائي العظيم قولي منورا يا سر الأولى والطولي واجعل خدمة بلا خيوب يا عالم الساهر والقيوب وليغب كونك لي في وفي سواه من جملة ما مني في وسب لي قائدي وقولي وعملي وخلقي يا عولي واجعلتني بالأجر والثواب إلى جنانك وبالثواب واجعل بجاه المنتقى حياتي مسرة الحديث والآيات وانظر علي بركات الفاتحة وجعل آمين القيوب فاتحة وانظر علي بركات البقرة يا من يوجه لغير ذكرى
1: Groupe de communication
2: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
3: Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba. La radio au service des populations. Radio
2: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
3: Fii ci Touba Ndam.
2: UKAB FM.
3: Fii ci Touba Ndam. 103.5.
1: Groupe de communication
2: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
3: Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba. La radio au service des populations.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله

حي على السلام.

0: groupe de communication
1: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
2: Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba.
1: Fii ci Touba Ndam.
3: Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba. La radio au service des populations.
4: Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا فَلَمَّا بَلَغَ مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا

هذا نصبا. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا.

موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك من

بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت

انقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة ركبا.

سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة

وإما أن تتخذ فيهم حسنا. قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد

للحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا.

يفقهون قولا. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا

صنعا. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم

يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا

بلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما.

نصبا. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا.

لدنا علما. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. قال إنك لن تستطيع معي صبرا. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك من

من فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت

لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة ركبا وأما

سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة

الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا.

يفقهون قولا. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا

يعملون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم

تبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما.

نصبا. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا.

موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر

أعصي لك أمرا؟ قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك

قتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة ركبا وأما

سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة.

الأحسان الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا.

يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم

يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا

أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر

نصبا. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا.

موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تستطيع

أعصيك أمرا. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك من

قال من فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت

وما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا

0: سببا
1: فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة.

0: الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى
1: صدق الله العظيم.
2: Groupe de communication
3: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
4: Yéné ngi diglu
2: UKAB FM, la radio citoyenne 103.5.
4: Dikanam todi xibari
3: UKAB FM 103.5. Xibar ci UKAB FM 103.5.

0: rek mom da la jëm wala da dig ñu jëm wala da dëgël yu wax bu ëllëgé bu ko séné tégg ndax jëm jaar nat ko la lay jitt ñoo ñu tek rek mu metti mo ñoo neexul dal la kon jëlit mom liko dëgg yañ naqal ko lu bu waan ci biir ndax bu dé mi addu féké né dëgg yi ji la ko fet wala jaar bu da nga xamné li dogal ba te da mel dogal suñu borom mo natto te kon ben nekk bi ñu mukk lu ngir fa xey Dakar wala ngir yëkëti sa daraja ko mo mu ngel me jaar mat na ko mo xewul la kon julit lepp lu ko dal xewul la ndax même bu ñaké da xamné da ko mu wut amul amul lu dundé da ko xamné da ko wara xamné suñu borom te ñu ko ñak do nit dal ko bidal baara wala ngir fa ay bakara wala ngir metti tan sukuratam deeram wala ngir mu mujjé té wala ngir fayal ko haq yi nga xamni mom lañu fayantu biskun ci ba suñu borom fété ngeen la fayu mo mu mucc da xamne kon ni seen di wax ci masalé ko dina ne doon dig bu la jam la mu metti ci sa xol bu tabo ngeen bu ñu forcé bakara kon mat di ko ci dugal xam ci kan da mat ko te ci ñu musul mo dal ci aduna ndax suñu borom xaritam lay doon fara tek fara la tek musul waye li ko mat ci kan mo moy li mu def lu neexu yalla fek ko ci mo xamne li bakkar la du war bu ca delo war ko defati deug na war gi am
1: def na ci on dal moy affaire bu mbeum sey sey bi ngir am
0: ay mi ta hu la garab ni garab moy du nanam ni li ngay def li tax do ko def do ci dugg ko moy garab ci arab seigne ngir garab yaron nabi sallallahu alaihi wasallam daanu tak jigeen ngir taar ngir askanam ngir diine kon ñetté ay xarat yi nga xamné mo ngi ñu sallallahu saxal né daanu tak jigeen ngir ben ci yoy ngir diine
2: dañu ñaan da ko ande ahibay
0: say
2: sallallahu
0: alaihi wasallam mu dina bindu yow ci sa diine wala mu am diine wala mu ñu rafetayam da fu da tay garo la yo am daga na na tak ko ngir lo da tay waaw waaw meti mo garam ci garam bi shere am daga na mu dug ci hadith bi yantu sallallahu alaihi wasallam wax ta askan dine leg ben garo Nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que di satu jam tahu.
3: ربنا وآتنا ما وعدتنا على
2: سبيلنا
3: في أمرنا وثبت أقدامنا ونصنع على القبر كثير ربنا لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان فلا تكن في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم لا مفزع لقلوبنا به ولا بناس تنذكر ولا بنائم تنقذ اللهم لا تترك لنا في مقعدنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا مرضا إلا شفيته ولا حاجة لنا هو أي الدنيا ولا آخرة إلا قضيتها ولا جهنم إلا أذته ولا سقط إلا محوته اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنا فرحنا لك فتن دنياك ولا تلا ما تقدر لك ما تحويت عليك في منهمة عليك في منهمة في هذه كسرة المستقيم في هذه كسرة المستقيم في هذه كسرة المستقيم ويسرك الله مصرا أزيزا ويسرك الله مصرا أزيزا وانتحلنا كل باب من كنت فاتوا لسا وانتحلنا عمرا سألنا والمشكلة ودمنا كل أبعيك عمل مسلمة يلا أمين أمين أمين أمين قادر وعلى أرشد ومستوى بالتهري لله إني سأل القلب الحاشع المتواضع وإن من كثير من في وحبة القبولة مأمينة مرجع ما زوجت انت ربي جاي وكمل كل ما نزل نقصد ربنا كل ما نختار ربنا كل من يسعى منه بحرن وياخذ كل ذي تحصيل مش ربنا مهدي مش مطلق ما زال مطلق انت ما وشيطان وكمل كل ما نزل اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من جميل الاهوال ولا بل وتقبل لنا بين الحاجات وتحرمنا بين الجنسيات وتحرمنا بين اعلى الدرجات وتبلغنا بأقصى الغايات من جميل الغايات في الحياة بعد الموت شكرا سيدنا الاخرة بوتي ادنى الاخرة جنبي ادنى الاخرة كان ادنى
4: Groupe de communication
5: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
6: Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba. La radio au service des populations. Radio
5: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
6: Fi ci Touba Ndam.
7: Bismillah, nourud darin fi khidmatil hami anil arini. Bismillah, ar-Rahman ar-Rahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam tasliman mubarakun li ibtidai maimun li iqtidai. Alhamdulillahillazi yusalli ala nabiyyil muntakhal musalli. الحمد لله الذي يصلي على النبي المنتظر المصلي صلى وسلم عليه في الآل والصحب ومن والاه وأمر الأملاك أيضا بالصلاة علي زائدا بذلك فلا ثم إلينا وجع الخطابا تكرما وأنفس لتابا فقمت قائلا ما امتثالي أمر جميل جل النسائي يا آمرا بأن نصلي على نبينا محمد باب نلا يا آمرا بأن نصلي على نبينا محمد باب نلا إليك من لي بسر المقدمة في قلوة التي القديم قدمة يا الله صل أبدا وسلم على نبيك سراج العلماء سيدنا محمد والآلي وسابي في العالي والمعالي حدد معلومات ربنا الأليم يا من بي وأبجلي خير ملوم وسلم يا رحمن ولد سلم على الذي تقديم وقد لما سيدنا محمد والآلي وزهبه في العال والمعالي وهو آية الإله الكبرى وهو الذي ساق لخير الجبرى وسل يا رحيم ولتسلم على نبيك سير العالمين سيدنا محمد والآلي وزهبه في العال والمعالي يا من يقول لمسل المرة علي أسرا قد تنير بره ولتوصل بسارات القدر مزلزل لخيرنا والقدر يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بجميل النبي قد سمع زل بالعظيم بالانتهاء أني على النبيذ الباري زيدنا محمد والآلي وسابه فرآل والمآلي يا من يوصل لشيء أسر المياه بجائه يا من ما أنسيا على نبي كان يمو بأسا سوءا ويقص سعيدا من وسا نحم سفيء من أليم أتا سلم سواء ألفا تفوق في أتا وهو الذي أرسله من خلقه لخلقه برحمة وسبقه وهو الذي لمن لي ألفا سل المنى وفي الجنان ألفا يالله سل أبدا وسلم على نبيك رسول سلمي سيدنا محمد والآلي وسلمي في العالي والمآلي يا من بجائي قبل تخلمي وزمتني عن مرض وألمي ولي بي وعبت في عداتي ما خاب أن أكابر سعداتي ولي بي قد جت بالكتاب بلا مكاره ولا إتاب وزل يا رمان سرمد على سيدنا محمد يا من على يا من كتابك العزيز سلبا لي ولي هداك ترا قلبا وفي تلاوتي تويت للخيور جميع أبين الممر والدور وآلي وصحبي في الآلي وفي المال يا مقيم الآلي وسل يا رحيم وتسلم على مراد الأولياء والعلماء سيدنا محمد والآلي وسبي في الآلي والمآلي يا من جعلت صلوات النامية أني مزفة سلوك تاوية ولي أمداهي جعلت كجهاد كل مجاهد نديت زدهاد ولي جعلت جملة صوري ليسا إذا ما توري يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بكريم نافي قد سمي زل صلاة قد تقلب البصر ما سلامك على خير البصر سيدنا محمد والآل وصحبه في الآل والمآل وقل لجبريل الأمين اليوم مني بشارة تسوق لوما إلى سواي سرمدا ولجميع أملاكك الكرام إنك السميع وقل بشارات تدوم أبدا مني إلى سعاد الأمن بدا ولتأتي أغلب ذن الكرام أني خيرا خذ لي المرام ولتجعلني إلى المياه ورسلا خيرا يديم سكر الأصلا ولترم الأولياء والعلماء والمؤمنين وفي من سلما واجعل كتابك مهي حيث أكون يا واهبا وابتليكم فيكون يا الله سلم وتسلم كل حين على أبي بك رئيس الصالحين سيدنا محمد والآل وسبي في العال والمعال واجعل كتابتي من سل يوم فوق صلاة قبل الوسوم واكسب بقتي ما اقتفى من العلوم أنت الخبير والكبير والعليم والتقنني بك وبالمسقع عن كل سالم وكل مدفع واجعل توادي في مثل مرسلي وبدني سعي وقلبي أرسلي عقدت ما أني بنت بالثمن بلا إقالة أتبت للثمن لك بلا ثكاية مني سكور يا من وابتلي مرادي يا سكور وسل يا رحمن ولتسلم على الذي به فقد تولني سيدنا محمد والآل وسبي في الآل والمآل وسفي لي قصدي ونومي وسول قيدي جالبات اللوم وركاتي يجعل وسكنا لك أب من جميل صنال بخير آفة وخير قدر يا البرايا والخدا والقدر وسلني يا رحيم بتزيمي على الذي بات ذات عليمي سيدنا محمد والآل وصحبه في الآل والمآل وصلي اليوم وبعد اليوم بكل خير ومني اللوم وآلية منتقى خيرا يفوق في الآل والمآل يا خير رفيق وأني يتي أغلى بدر سرمدا خيرا كثيرا وكتابته مدى وأني يتي أهله وصحبه خيرا كثيرا والتنير بي لهبه وأني يتي جندك الكرام خيرا كثيرا خذ لي المراما وأني يسل الأنبياء والمرسلين خيرا كثيرا والتزل بأكملين وأني يسل والدي وجميل من سره بسري خيورا يا سمي وارحم جميع الأولياء والأمة والتكسف الذي ترى من غمى وسخ العداك بسوى ما يفسد ناج نبيك وظلم ناصد وسخ العداك بيداك واسرفي قلوبهم أن درسي تعرفي واضرب قلوب المدركين لسوى در الذين أنثروا ما سوى واسف عبادك بفعل الأمر لا بطعم نويات الأمر وسلي الله صلاة تصيب ما سأنا لخيرنا فيصب ما سلا من جالب لنا سرور ولسوى جنابنا يفدي سرور على نبيك وعبدك الرسول من لي خالد منك ربي خير رسول سيدنا محمد والآلي وزوبي في العالي والمعالي واجعل بجاهي العظيم عندك خطي سرورا دائما لجندك واجعل كتابتي بزارات تدوم للمنتخب لسيد سرق القديم واجعل بي خطي سرورا أبدا لجملة الأملاك يا من بدا واجعل كتابتي لديك باقيات وسالات لا تسال ناميا واضرب بي اللحين والأعداء إلى سوايا أبدا وداء واجل بها لي أبدا أيس أكون بلا سن ولا جوان كن فيكون وذل يا رحمن سرمدا لا من الولا قتبي لمن لا زيدنا محمد وسلم ولا لوسام وقلبي ألمين يا مرفا بويدي خجالا سرف كتابك بي فنجالا وبآياتي يتسوخ الوجلا لغير نهوي أبدا والخجلا وجدت اليوم وبعد اليوم بما به قد سئت بسر القوم بلا أسا ولا لقا ولا حقد كما كفيتني بمن انتقد ولي كنت في جميع الأركاد وسكنات حسنات بركات وقتلي في جملة العادات فوق منى عبادك ساداتي وسل يا رحيم بتسليم على عبد الله ست عديم سيدنا محمد والآل وسابي في الآل والمآلي يا من لديك نيتي وقولي وعملي زكيت دون جولي ولي خدت فوق سولي والمنى وفقد أعلى عرفات ومنى يا من جعلت خلمي لي وجا من أول الحام إلى سنجا يا من جعلت لي كل يوم فوق صلاة قبل وصوم ولي جعلت بك كل سهر فوق عبادات ولا في الدار ولي جعلت كل فصل وسنة فوق خيور من عدا منسنا يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بخدير وكيم سميا زل الصلاة مع سلام التي لا لا من خط لي ما يستهى بجاه الذي من عندك بلا مكر ولا حساب او نهب بلا زيدنا محمد والال وسلبي في الال والمال والتجزي اني خيرا لم يكن لخيري بلا انتهاء بنفسكم وصلي اليوم بكوني عبدك خديمه عند جميع جندك والتجزي ايضا اغلب ذنبي خيرا يفوق يا عزيم المن يا الله يا صمد انك الاعد وغدت لي جودك من يوم الاعد صل وسلم صمدا على النبي ناسي كل اخره والنبي سيدنا محمد والآل وزابي في الآل والمآل وصلي الدار بعمد وسكور وبردا بك وأنك يا سكور خبلت لي من أسس لبرسس من بأن في ذاك عمل صسي يا خير من له توجه الفقير وخير من بيت أنس الأخير أخنيتني بك عن الأرباب وبمحمد عن الأسباب زل وسلم سرمدا علي بآلي ومتميلي من تابي وتابين وبدا ليومك العزيم يا من بدا أنستني بكمال كتابي وعبدك النور بلا هتابي لك ذكوري إلى الجنان ولي أتبت النفس كالجنان يا خير من إلي تمتد يده من خادم كل الجنان الأفيده يا يا سلاري والسماوات العلا يا من له الخلق ما يا من لا سل سلاية بسلام تنفس وزارة مثال لا تلفظ على نبيك الرسول حبك أفضل من إليك خاتج لك سيدنا محمد والآل وسابي في الآل والمآل كما بي سددت لي لساني وقلت لي لك ما لساني يا من به نورت لي جناني وقلت لي زادا إلى الكنان وسل يا رحمن بتديم على الذي قد فاز بتكريم سيدنا محمد والآل وسابي في الآل والمآل واتي به أني والديا يا من بأمري رمن تتيا واجعل ياتي له سرورا مؤبدا واذكر لي البرورا وصل يا رحيم سرمدا على سيدنا محمد الموطن على بك وسلم سرمدا لي في هذه وصابي لدي وهو الذي بي جلوت الحالك عن كل سالك وكل سالك وقاد بالإيمان والإسلام وأنسن الإنسان سائر إسلامي وأسر الحق ودينك النزل مبسوط.

سجر الى فان الله سجر الى فان الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على السلام على السلام.

بسم الله نور الدارين في خدمة الحامي عن العارين بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما مبارك الابتداء ميمون الاقتداء الحمد لله الذي يصلي على النبي المنتقى المصلي الحمد لله الذي يصلي على النبي المنتقى المصلي صلى وسلم عليه في الآل والصحب ومن والاه وأمر الأملاك أيضا بالصلاة علي زائدا بذلك هلا ثم إلينا وجع الخطابا تكرما وأنفس لتابا فقمت قائلا مع امتثال أمر جميل جل المثال يا آمرا بأن نصلي حلا نبينا محمد باب نلا يا آمرا بأن نصلي حلا نبينا محمد الباب نلا إليك مني بسر المقدمة في خلوة التي القديم قدمة يا الله صل أبدا وسلم على نبيك سراج العلماء سيدنا محمد والآلي وسابي في العال والمعالي حدد معلومات ربنا الكريم يا من بي وأبجلي خير ملوم وسلم يا رحمن والتسلم على الذي تقديم وقد لما سيدنا محمد والآلي وزهبه في العال والمعالي وهو آية الإله الكبرى وهو الذي ساق لخير الجبرى وسل يا رحيم والتسلم على نبيك سير العالمين سيدنا محمد والآلي وزهبه في العال والمعالي يا من يقود لمسل المرة علي أسرا قد تنير بره ولتوصل بسارات القدر مسلسل لخيرنا والقدر يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بجميل النبي قد سمي زل بلزيم بلا انتهاء أني على النبي سلباي سيدنا محمد والآلي وسابي في الآل والمآلي يا من يوصل لشيء أسر المياه بجائه يا من ما أنسياه على نبي كان يمو بأسا سوءا ويقص سعيد من وسن نحم سفيء من أليم أتى سلم توا ألفا تفوق في أتى وهو الذي أرسله من خلق لخلقه برحمة وسبق وهو الذي لمن ألي ألفا سل المنى وفي الجنان ألفا يالله سل أبدا وسلم على نبيك رسول سلمي سيدنا محمد والآلي وسلبي في العالي والمآلي يا من بجائي قبل تخلمي وزنتني عن مرض وألمي ولي بي وعبت في غداتي ما خاب أن أكابر سعداتي ولي بي قد جت بالكتاب بلا مكاري ولا إتابي وزل يا رمان سرمد على سيدنا محمد يا من على يا من كتابك العزيز سلبا لي ولي هداك ترا قلبا وفي تلاوتي تويت للخيور جميع الممري والديور والي وصحبي في العالي وفي المال يا مقيم العالي وسل يا رحيم والتسلم على مراد الاولياء والعلماء سيدنا محمد والآلي وسبي في العال والمعالي يا من جعلت صلوات النامية أني مزفة سلوك تاوية ولي أمداهي جعلت كجهاد كل مجاهد نديت زدهاد ولي جعلت جملة صوري ليسا إذا ما توري يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بكريم نافي قد سمي زل صلاة قد تقلل البصر ما سلامك على خير البشر سيدنا محمد والآلي وسبي في العال والمعالي وقل لجبريل الأمين اليوم مني بشارة تسوق لوما إلى سوايا سرمدا ولجميع أملاكك الكرام إنك الصميم
وقد بسارات تدوم أبدا مني إلى سعابها فنبدا والتت أغلى بدن الكرامة أني خيرا خذ لي المرامة والتجاني إلى المياه والرسل خيرا يديم سكر الأصل والترى من أولياء والعلماء والمؤمنين وفي من سلم واجعل كتابك مهي حيث أكون يا واهبا وابتليك فيكون يا الله وسلم وتسلم كل حين على أبي بك رئيس السالحين سيدنا محمد والآل وزابي في العال والمعال واجعل كتابتي من سليوم فوق صلاة قبل الوسوم واكسب بقتي ما اقتفى من العلوم أنت الخبير والكبير والعليم والتقنني بك وبالمسقع عن كل سالم وكل مدفع واجعل توادي في مثل مرسلي وبدني سعي وقلبي أرسلي أخذت ما أني بنت بالثمن بلا إقالة أتبت للثمن لك بلا ذكاية مني سكور يا من وابتلي مرادي يا سكور وسلي يا رحمن والتسلم على الذي به فكت ولمي سيدنا محمد والآل وسبي في العال والمآل وسفلي يقصدي ونومي وسول قيدي جالبات اللوم وركاتي يجعل وسكنات لك أب من جميل صناد بخير آفة وخير قدر يا ذا البرايا والخدا والقدر وسلني يا رحيم بتزيمي على الذي بات ذا تعليمي سيدنا محمد والآل وسابي في الآل والمال وسلي اليوم وبعد اليوم بكل خير ومن اللوم وآلية المنتقى خيرا يفوق في الآل والمال يا خير رفيق وأنية أغلى بدر سرمدا خيرا كثيرا وكتابته مدى وأنية أهله وصحبه خيرا كثيرا والتنير بي لهبه وأنية جندك الكرامة خيرا كثيرا خذني المرامة وأنية الأنبياء والمرسلين خيرا كثيرا والتزب أكملين وأنية والدي وجميل من سره بسري قورا يا سمي وارحم جميع الأولياء والأمة والتكسف الذي اهترى من قمة وسخ العداك بسوى ما يفسد ناج نبيك وزل من أصدو وسخ العداك بيداك واسرفي قلوبهم أن درسي تعرفي واضرب قلوب المدركين لسوى در الذين أنتنوا ما سوى واسأل بارك بذل الأمر لا بطام نعيات الأمر وسلي الله صلاة تسيب ما سأنا لخيرنا فيسب ما سلا من جالب لنا سرور ولسوى جنابنا يفدي سرور على نبيك وعبدك الرسول من لي خاد منك ربي خير رسول سيدنا محمد والآل وسبي في العال والمآل واجعل بجاهي العظيم عندك خطي سرورا دائما لجندك واجعل كتابتي بسارات تدوم للمنتخب لسيد سرت القديم واجعل بي خطي سرورا أبدا لجملة الأملاك يا من بدا واجعل كتابتي لديك باقيات وسالات لا تسال ناميا واضرب بي اللحين والأغداء إلى سواي أبدا وداء واجل بهاري أبدا أيسو أكون بلا سن ولا جو أن كن فيكون وذل يا رمان سرمدا لك من الولاء قتبي لمن لك زيدنا محمد وسلم ولا لوساب وقلبي ألم يا مرفا دي ويدي خجالا سرف كتابك بي فانجارا وبآياتي تسوخ الوجلا لخير نهوي أبدا والخجلا وجدت اليوم وبعد اليوم بما به قد زرت بسر القوم بلا أسى ولا لقا ولا حقد كما كفيتني به من انتقد ولي كنت في جميع الحركات وسكنات حسنات بركات وقتلي في جملة العادات فوق مناهي بعدك السادات وسل يا رحيم بتسليم على ابن عبد الله ستاليم
سيدنا محمد والآل وسابه في العال والمعال. يا من لديك نيتي وقولي وعملي زكيت دون جولي، ولي خدت فوق سولي والمنى وفقد أمل عرفات ومنى. يا من جعلت خلمي لي مجر من أول الحام إلى سنجر. يا من جعلت لي كل يوم فوق صلاة قبل وصوم، ولي جعلت بك كل سهر فوق عبادات ولا في الدار. ولي جعلت كل فصل وسنة فوق خيور من عدا منسنا. يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بخدير وكيم سميا. زل صلاة مع سلام التي لا لا من قتلي ما يتها بجاه الذي من ذاك بلا مكر ولا عزاب او نهبي بلا. زيدنا محمد والآلي وسلبي في الآل والمآلي. ولتتي أني خيرا لم يكن لخيري بلا انتئن بلبسكن. وصلي اليوم بكوني عبدك قديمه عند جميع جندك. ولتتي أيضا أغلب ذرني خيرا يفوق يا عزيم المن. يا الله يا سمد إنك الأعد وغدت لي جودك من يوم الأعد. صلي وسلم سنبدا على النبي ناسي كل أخرف والنبي سيدنا محمد والآل وسابي في الآل والمآل. وصلي الدار بأمد وسكور وبردا بك وأنك يا سكور. خبل جلي من أساس لبرصص من نبيا في ذاك عمل صصي. يا خير من له توجه الفقير وخير من به تأنس الأخير. أخنيتني بك عن الأرباب وبمحمد عن الأسباب. زل وسلم سرمدا علي بآلي ومتميلي من تابي وتابين وبدا ليومك العزيم يا من بلا. أنزلني بكمال كتابي وعبدك النور بلا هتابي. لك ذكوري إلى الجنان ولي أترت النفس كالجنان. يا خير من إلي تمتد يده للخادم كالجنان الأفيد. يا سلر يدي والسماوات العلا يا من دول خلق مان يا من رأى. سل سلاة بسلام تنفس وزارة مثال لا تلفس على نبيك الرسول عبدك أفضل من إليك خاد جلك. سيدنا محمد والآل وسابي في الآل والمآل. كما بي سددت لي لساني وقلت لي لك ما لساني. يا من به نورت لي جناني وقلت لي زادا إلى الكنان. وسل يا رحمن بتثيمي على الذي قد فاز بتكليمي. سيدنا محمد والآل وسابي في الآل والمآل. واتي به أني والديا يا من بأمري رمن تتيا. واجعل يأتي له سرورا مؤبدا واذكر لي البرورا. وصل يا رحيم سرمدا على سيدنا محمد الموتي نورا بك. وسلم سرمدا علي في آلي وسابي لدي. وهو الذي بي جلوت الحالك عن كل سالك وكل سالك. وقاد بالإيمان والإسلام وأنسن الإنسان سائسلام. وأسر الحق ودينك النزل مبسرا ومنسرا كما انتظر. وجل بعرفة المقدمة مقبولة بركة ما سمع. وجل عرفة بسارات تنير قلب الذي بها يسلي يا منير. وارفع لمن بها يسلي سكرا واجبر لون خاتنا وكرا صدرا. يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بملك الملك قد سميا. صل بتديم على الممالك سيد كل بصر وملك. سيدنا محمد والآل وسابي في الآل والمآل. يا من بي لي خديت عربي وقلت لي بي لسان العربي. وقل آلا وتلوقوتا يا من برزي أجر يا قوتا. وبكرابة لا يقود ما يزيد ما سرت لديك يا باقي مزيد. يا من مدى بي جعلت كدما من مهو قد سيد من خدما. الصلوات جعلت تاوية عن المسير لرداك هاوية. بي وأخجلت سوف والرما
بما بي مدرت يا تسمع إلي قلت بركات الله يا من أسمتني به من الله ولي بالرغمان قد جلبت نفا بلا در ولي خلفت وبرعيم كنت لي بلا حساب يا جاهلا كليتي غير انتساب فصل لأني أبدا وسلم على النبي وليكن وعلم يا الله سل ولتسلم في أبد أني على من لك خادما أبد سيدنا محمد والآل وسبي في الآل والمآل وسل يا رحمن ولتسلم على النبي والرسول سلم سيدنا محمد والآل وسبي في الآل والمآل وذل غير بدني وروحي مكان دار يا مري وذل غير بدني وروحي مكان دار يا مري وذل غير ما ويت مفسدا ولا توجه للهدى ونسدا وجنا قائدي وقولي والعمل غير مسالي وزولي الامل وفي الزين يتوبي وابني ما لم ينل حسالون خبي وسل يا رحيم ولتسلم على مفيد الاولياء والعلماء سيدنا محمد والال وزابي في الال والمال يا من ما توجه لسابي لي ابدا وسر صوت زابي يا ربي لا اوصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك زغت لي ربي بانصرافي هني المبي منك ذا اقترافي وغلت بيني وبين الدر وجدت لي منك بخير سري لك شكوري على اسماعي يا مالكا ولدتني سماري ليس ثناءك سواك يوصي يا قائدا لي المنى يا موصي بسم الله الرحمن الرحيم يا الله سلني ولتسلم سرمدا هني على خير البرايا أرمدا واري وصحبي وعبيا زرا بي عبدني من قبلها وسل يا رحمن اغفر مدنا خير نبي ورسول قدرا سيدنا محمد والآل وصحبي في الآل والمآل وعبدي اليوم وبعد اليوم اسمة كلي من سقا ولومي وزرف جوالب سقاء والمنام لخير ساتي يا عفيس يا سلام وسل يا رحيم ولتسلم على النبي الهازم العلم سيدنا محمد والآلي وزربي في العالي والمآلي والتقني مكار الدارين يا كافي النارين والنارين وجعل فؤادي لك يا باقي أعب من كتب قد انزل من العب وجعل كتابتي اليك قائده وجعل اياتي للنبي فائده وجعل بي بعد صلاه وسلام علي قد تجاليا كل سلام يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بعليم وخبير سميا سلني صلاه سميت ببصري مع سلامك على المبصري سيدنا محمد والالي وذابي في الآل والمال واجعل ربي بي خير ثروف يا خير من نادى وابن بالعرف واجعل في معجزات نقرت وخير خيرات لديك ذكرت وابي اليوم بي كن فيكون في الدفء والجلب وتيم للسكون بخير آفة وخير سلب في أبد وليمهاد يخلبي وليسف مالك ينفاسي يا كافي الأعداء والوفاس يا خير منسل وخير راسخ يا عافس يا منسل يا راسخ سلني صلاة سهر بتوسع على النبي والرسول سسع سيدنا محمد والآل وسعبي في الآل والمآل وصل يدار بأني ساكر لك على ما سوى المساكر وأنني لست على سواك يا جاهلا غاية في هواك وأنني إليك بالمختار زربت كل ثلث للمختار فسرمدنا ليسل بسلام علي في الآل ما سر بسلام وسل يا علي مبدل السلام مع سلامك على الكاف الغلاب مزعزعا جميعهم لخيري وسالك سفي حسن خيري سيدنا محمد والآل وسلبي في الآل والمآل
وسل يا خبير أنفع السلام على الذي بخدمته ربي ولا سيدنا محمد والآلي وسعبي في الآل والمال وجل خراتيسي به وخل من خير عبادات وخير سلم وجل خراتيسي به وخل من خير عبادات وخير سلم لك علي خدمة تسر خير نبي كالكلم يسر وسل يا أبو سرمة على خير خليل وحبيب خدلا سيدنا محمد والآل وسبي في الآل والمآل وعبي اليوم خوارق تدوم بخير مكر إنك الباخي القديم والدقير سقط والغرورا في كل سيل وكبين القرورا وليعب جمع الذي تفرقا بين الخيار كرما والتبرقا وليعب جمع الذي تفرقا بين الخيار كرما والتبرقا بيني وبين كل جانب إلى خير رداك والتطيب للإله كفاني القادر والمقتدر ما سوى من الأناء القدر نبى لخير جاتي ما ساء كاف كفاني كل من ساء فرغت خير الخلق تفريا يدوم إني لاهب وخل الخريم يسر للقدير ما تعسرا على سواي والمدالي فسرا كرمن الكريم هو المكرم وقادني بسكر المكرم واجاني جمال باقي النافي والقاد للبقاء ما المنافي نسع للبركة المقدر ولجنابي ليس المقدر يلا وسلني ولتسلني سرمدا على الخليل والعبيب أرمدا والي وكابي وكوني لقردي بلا ذن وكوني وصل يا رمان والمسلم على الذي بي يباين العلماء سيدنا محمد والآل وصحبه في الآل والمآلي واجعل بجاه الذي من اسمه أعلى رداك يا مسيل القسم وصل يا رب الورى وسلم على سراجك المنير السلم سيدنا محمد والآل وصحبه في الآل والمآلي واغفر لي اللهم في عقائدي والقول والأمل أنت القائد وارفع جميع بخير ردي ومنتهى ما سأني كالكدي واجعل تاركي مهزكوني مثل عبادات سوي تمكيني واجعل رداك أبدا أنفاسي بلا أسن يا ماهي الإنفاسي واجعل كتابتي ككل مرسل يا من وهبت لي هجور الرسل فيما جرى بيني وبين من كفر قبل وكنت لي بموجل نفر يلا وسلي ولتسلم سرمدا على سفينا البشير أحمدا والي وصحبي والي قلبي بجاهي وكل سلم وسلي أدار بأني مؤمن ومسلم ومحسن وأدمن وقدي لك الكليك وخلمي خير الهروب يا مزيل العلم يا من جساء ولد أنساني ودرهم يا واهب الإنسان جل صلاة ولتسل بسلام على الذي أدى في أحسن الكلام سيدنا محمد والآل وسبي في الآل والمآل واجعل بجائه مقدماتي لديك سرمدا وسماتي وسل يا رحمن ولتسلم على الذي به كسبت سلمي كما به مات ظلمي والإجاب وجتلي به بأحسن الإجاب سيدنا محمد والآل وسل به في الآل والمآل واترب قلوب من خلوني لسوى ما سأني يا من كفانيم سوى وايس السيطان والخبيلة مني وحبل الحلم والخبولة واجعل عبادتك عندي أهلا من خيرها يا من لدي الأعلام واجعل به عبادة عظيمة لك حياتي ليهب تفهيما أبني تغزيم جميع الرماد الله واكبر السقاء والندمات وزد من الأنبياء والرسل اللي خير اليابني للعصر وزد بات الخير أني مع الملائكة مع بالمني بعد صلاة وسلام وردا هديم عنهم وقود للخردا
فضل يا كوني فائزا سرورا جميعه والتكفين حرورا وسل يا رحيم بتديم هل من عبد الله تكريم سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمعالي واثرب بجائر خيري كلما يجرني سخاوة أو سلما وسلي الله صلاة بسلام على الذي له جوامع الكلام سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمعالي وصلي اللهم بالفرد رجب يا من يقودني به أولى عجب بأنني أنكر ديت جدا وأنس فيهن قد أزال الكدا وأنني عبد لربي وقديم للمنتقى الذي زيادة تدوم وصل يا رحمن ولتسلم على البشير والنسير العلمي سيدنا محمد والآل وصحبه في الآل والمال وابلي الرقبة فيما تردى ورقبة عن كل ما لا تردى وصل يا رحيم ولتسلم على الذي تقديمه خدلما

الإيمان والإسلام مع المتيم بها والأقلام ونوير الجنان سدد اللسان يا من له ذكري وسكري باللسان وتب على كليتي وتهري جميعها والقلب مني مهري واجعل خلامي ومدادي هادي هداية للعقلاء بادي واجعل بداي منتقى عاداتي وأخر داء عبادك ساداتي آمين يا رب الورى بلا كدر أو آفة يا من به يدري الخدر وصل يا أعد سرمدا لا سيدنا الذي رفع تفعلا سيدنا محمد والآل وصحبه في الآل والمآل وليب تويد كل مرسل وكل ذاهب الوقت يصل واجعل الكتابتي إلى الله أعب من كل قط وإلى الماء اللهب واجعل كلامي راسدا ومرسدا وفكرتي نور وقلبي أرصدا وصل يا لطيف ولتسلم على النبي والرسول سلم سيدنا محمد والآل وزابي في الآل والمال ولتب عبدك القديم واثرب لخير ما سأو ينسرب وابله لطفا جميلا وهب لو مراده بخير راب واثرب داعي المتقال لما اغادر تكفي الأطاء والقمة ليس اليوم مت النبي سواك يا واحدا اكثرت لي جرواك لك توجهي في سلوي أطلب خيرك لخير القوم وجه لأمة النبي المصفى جل علي مغنيا المدفع ولتغنهم بك عن المعاصي ولتكفيهم ضرر كل عاصي وصل يا لطيف يا أهدها هادي على خير متيهم وديا سيدنا محمد والآل وسابي في الآل والمآل وعبدي اليوم بأخي الله سبحانه وبالرسول الله بعد صلاتك علي بسلام أني مواهب الجميل والسلام بلا تكلف ولا تسلسل يا خير راسق وخير منزل يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بكريم نافع خرتم يا سلني صلاة تجذب المكارم لخلقي تسلسل المحارم إلى سوى قلبي وقلبي محا على الذي خير المساء يا جماعة سيدنا محمد والآل وسبي في الآل والمآل وقل له خير سلام داير يقود لي منك مرادي يا كريم بلا أسى ولا جوان ولا مرد ولا غدا ولي تطيب الخرد يا الله يا رحمن يا رحيم يا من برؤوف ورحيم سميا سلني صلاة لي تطيب الزمن ولي تقلد إلى الخلد الأمن ما سلا من آسم من كفري وآلي يا من أبا بالخفي

بالعالي والمالي وجلبي النسم يسى سرورا له ومني يقبل البرورا واغفر لوالدي يا ذا الرحمة ولهم أحب ربي من كرامة وتثني البرورا إسرار دين وصدر يجهل ربي من بالهلوم يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بودود ومجيد سميا زلني صلاة تجلب الوداد لي وردا وترخى والرمدادا ما سلام يدفون.

وجل لجاتي وصدا يا من أرأني من الشيطان وكل مريب لدى أوتاني زل صلاة بشكور تسعد ما سلام بفلاح يسعد على الذي تنسى كل من أراد ما سأني إلى سوى يزن في العد سيدنا محمد والآل وصحبه في العالم والمال ولتأتي أن يا خيرا لم يكن لغيره ورد أن سابقكم ولتتيم أني خيرا لا يرم يا مقنيا ليقود ما أرم واجنر في أبي رداك يا من رديت أن إسعرداك يا من أتني بمنايا الهرم من أبي وسادني محرم سل صلاة لا تسأل قائدة إلى نبي ذا خير فائدة سيدنا محمد والآل وصحبه في الآل والمآل وسلما عليه في الجميع يا خير مولنا في سميه كما جعلت رئيس الرسل سيد كل ملك ومرسل كما جعلت رئيس الرسل سيد كل ملك ومرسل يا من أماني عن معاد وسفر وقادني خيور من سفر سلني صلاة لا تزال مدخلا بزرع برزيم في ما سرى في قلب من ليس يماثل البصر في الخلق والخلق وكثرة البصر

كلهن يا الله ويا آخر أنت الأول يا من به يصور ربي الأول يا الله ويا آخر أنت الأول يا من به يصور ربي الأول جل صلاة لا تزال صافية جائية إلى النبي بالعافية مع سلام لا يسوب كدر يا من به يجري بإذن الخدر سيدنا محمد والآل وصحبه في العالي والمآل كما جعلته منير السادة الأصفياء إلى القياء الخادم

واد للجنان خاسدا ما سلا من تارد الكل عسود كر الصعابة سوي نور الأسود ما سلا من تارد الكل عسود كر الصعابة سوي نور الأسود على

الي والمعالي كم عجلت ولي الارتياء في سر والجهر أطول أسقيا ولي بي عبد للمسلمين كما لخير أسرفت المجرمين يا من وابتلي هدى دليلا يا من بيت برجمة الأولى سلني صلاة لا تزاد راقيا نامية مذكورة وباقية ما زال من خير خير يدخل في قلب سيد الورى فيدخل على الذي أعبرت ربي كما جعلت لي به محكما سيدنا محمد والآل وسلبي في الآل والمآل ومتوج على سالي أبدا بجاهي يا من به قد بدا واجن المكاتب لديك أسنى وإنك جعلني خديما أسنى ومتوج على سالي جسري ولم توجه نجاتي أسري يا من أماني أنا لا إنفاني ولي تطيب جمعة الثانية جلي صلاة لي تقلد البصر بزارة للمنتقى خير البصر ما صلى من سائق ما لا يليق إلى سوى من بسنائي قليل زيننا محمد والآلي وزابي بلال والمالي وجل مدائه والصلوات فوق عبادات المال والدهوات والدخنني بيا أن يتصب بي يا من أماني أن يدن وتببي وصل يدر بأني مؤمن ومسلم ومنسن وأدمن يا قائد لي من رئيس العرم خليلنا أبيبنا محرم ما سر قلبي نافع المسرمدا يا من له من امتداء أغمدا زلني زلاة بسلام لانتعاء لا على من خادني ما يستهى في العالي والمعالي وهو سند من سواه.

واقتلي من كربها سانيا زل صلاة لا تجارها صلاة على نبي الله ديخ من خلام ما سلام لا يجاري سلام وبسر بيز الجوامع الكلام

قيل واقتلي منك جماعة الأولى زلني صلاة تدرج الأهدى لخير النهوية وتمدى ما صلاة من يكسب الأسرار لي أبدا ويسيب الأسرار إلى سواي وسوى حيالي ويصيب الحكام كالأخيال إلى سوى نوي بلا لقاء ولا مدارات سوى سقاء على النبي والرسول الحلم من لي يقود حلم ما لم نعلم سيدنا محمد والآل وتعبي في العال والمآل يا من كفاني كل شيء سقاء وكنت لي بالبسر والبقاء سلني صلاة تولم الخيوب على الذي قد أهدى العيوب سيدنا محمد وسلم والآل والصحاب واتم خلم يا من يقود لي من اللبه عجب يا قائدا لي منافع رجب سلني صلاة قد سبل من اللقاء على نبي الله نور البلقاء سيدنا محمد والآل وصحابي في الحال والمآل وارفع قلوبي كتابتي بلا رد أمري بي تقبلا والتأمني عن كل كد ومرد وأبلي الأعصم في كل خرد ولسوى جسمي وجداء ولسوى يسهزي الأعداء يا مباني بلدي لبانا يا غايدا للغة في ثوبانا سلت لا تبلي تقلد ولن تنفي العدامان بسر وحلن إلى سوى سادي تؤيس المريد مني وما اخترتوني يا مريد.

hanil ida wa jannatan lil jannah ya man wa qali ya khaira fayadan wajtali fadlan bi sahri ramadan salli salatan li taqudu kullama liqtartahu ila al jinan sulama ma sala min yajlub al harawa li fi kitabika lada tilawa wa yaksifani li kullaman baham min al ulumi yasimani min waham halil lisi ataytu sikra lakim min kawna wartabi kalban lakim halil lisi ataytu sikra lakim min kawna wartabi kalban lakim Sayyidina Muhammadin wal ali wa sahbi fil ali wal ma'ali wa sibi saqa wal ana'a li khairina wa ablan al khina'a wal tukhrijan min kulli qalbin kharqasad ma sa'ani ay surasad Yalla ya Rahmanu antal walin ya qaidan lil khairi fi sawali salli salatan tajlubul amana tutibul fuada wal asmana ما سلام يغلل السفاء يجعل كل الورى سفاء على الذي كوني خديمه سار في البر والبهر وليقل خار سيدنا محمد والآل وسابي في الآل والمآل وليم الأدان لك لعينهم مزارة لجلك بينهم تبين من لا يخفى علي سيء قائدا للأخفى يا مرسدا إلي خاد رسدا يا من له سكر من سل خردا زلني صلاة لتطيب الخمود في كل سهر ويقود بالسعيد إليك بالذكر وبالحديث بك من أموت يا تعديسي

والمآلين واسب الذي يريد كل ما يسوءني لخير دري مولما ولا توجه لجات سلما وسع لخير ياسير وعلما يا من اماني قدوة وهجا من المعرم الى ثلج وكنتني في كل زهر وسنا يا من تعالى المنى من وسنا جلني صلاة لي تكون المنى ليتقود عرفات ومنى مع سلام كل سر يحمد وليقود كل خير يحمد على الذي اقدامه لخادا من كاد خير يلو فانكادا سيدنا محمد والآل وسابي في الآل والمال وجنور في بأفضل البشر في أبد الفور دل على بزر يا من وعبت للصور بسرى ليلي أتبت ما والأسرى لي قلت من جرى وما تكمنا ولي بدل بسر بأيام منا يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا جل صلاة لا تزال ساتمة أنوار كل إجاب خاتمة ما سلا من نور هو يطعر قلب المصلي وبه يمهر على الذي جعلته وسيلة لك وقاد للهدى وقيله

0: محمد والآل وسبي في الآل والمال وعبلي الأمانة في كل ذياد وجل ياتي بي خير عياد وجل خلامي ومدادي واللسان داعية لس الجمال بيسان وجل كتابتي للجنان موصلة منيرة جناني يا الله ويا أسل العرس والكرسي يا مطيفا بسرك القرسي جلني صلاة بفلاح تضمن لي أبدا لديك يا مهيمن ما سلام بسلاح ياتي يقود للحديث كالآيات
1: على الذي أعطيت مدادي ما خلا من هذا ودادي سيدنا محمد والآل وسبي في الآل والمآل واكتب لي اليوم حلاوة تدوم في كل ما اخترت يا باخر قدير يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا جل صلاة أموري تزون أن يلقى يا من له تنصين ما سلا من يطلع لو سلا ينير القدع ولا سلا على الذي قد زنس الأخطاء لغير ساتي وأسال الداء سيدنا محمد والآل وسبي في العال والمعالي واجعل بي يا مالكي أحرادي زف الغيوب وزف الأمراض يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بقدير قادر خرسم يا وسل لي الدهر بأني منصرف أني العدى لك وأني مغترف
0: بذكر وشكر بلا قران يا مطيع دار مع الجيران مصلي المسلم على النبي فائق كل أقرب والنبي جل صلاة تغلد العطايا مباركات تمنو العطايا من التوجه إلى يسر مدى على النبي والرسول أمدى
1: وعلي وسعبي والفالكا عبادتي وعادتي بفضلك يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بسميه وبصير سميع صل صلاة تغلد الصلاح دير الجنان تثبت الفلاح هل الذي تسر أقرامي بلا غرور وبلا ملام ما صلى من كل مكر يصرف ولسواي أبدا ينصرف
0: على الذي نبات بإخراجي قبل لي قبل كبري ما تراجي على الذي نبات
1: بإخراجي قبل لكفري ما تدراجي إلى سوى ما اختير لي من المباع وقاد لي خير برور وربا سيدنا محمد والآل وسبي في الآل والمآل واجعل ممري ومقري والطيور لي سواعد بأبدل الخيور واجعل بيوتي كل مساجدا يا نافيا من لا يكون ساجدا إلى سوى ما سأني أي سنتها يا من لنا باب الجنان فتحا يا من ما كليتي النسخا وأعلي وكل مفد لسخا صل صلاة المنى تسعي يا خير صاف إنك المسمع ما سلا من لي ينير باري في الآل يا منير واستقباري على الذي سغسى النداء وسغسى سيطان واللهداء سيدنا محمد والآل وسعبي في الآل والمآل
0: وسيد ويد والأقوال وسيل مالا واللوالا والجور جل
1: ميل إلي من قلوب قوم قلوني والتقل للعريب وجن فيودك الكليم نيرا قلوب اسمك واسع نورا وجن كتابتي وقوي عندك أقل يقين فرات لجندك وارفع قائدي وقولي والأمر مساواة لك والسبل الأمر وجل ياتي يا جميل جنة أني الأسادي جنة للجنة يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أوصلت لي أسماء نحما أني أبين بلا إقالة بمفخر ربي لك شكوري بعد أمر خالدي أنت أمي أبدا ووالدي خيرا كثيرا راضيين عني وليكن بكرم ومن خيرا كثيرا راضيين عني وليكن بكرم ومن وصل أني أبدا على النبي سراج كل أغرب والنبي سيدنا محمد والآل وصحبه في الآل والمآل
0: وزد وزر سلام أبدا أني يا خير كريم بدا يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا يا الله يا
1: رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أوصلتني إليك بالمصفع يا مغني ناسد ومدفع جل صلاة أن إداك تهني وأن مناي كمان يا مغني ما سلام لي يوصل السلام مقلدا لي الرب والفلا على الذي خدمته قد صرفت لغيري الإدامان فانصرفت إلى سوى الدرية والإفادة والمكر والقرور والمسادة سيدنا محمد والآل وسابي في العال والمآل وعبدي اليوم وبهد اليوم سلامة من جالبات اللوم وجل بجاه منتقى آياتي رعاية القرآن سي الآيات وبسر كل مؤمن ومسلم ومحسن معصومة من سلم يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا وعبت للسعود والإيانا بارك لي نفعت لي بيانا سل سلاة تمن رجوعا لخير ما يرضيك لي والجوها لي أبدا ما سلام يوصل منك إلي يقنا يا موصل
0: أرى الذي لك تهجعت سنين بي وقلت الهلال والفنان سيدنا محمد الوالي وتوفي بلالي والمالي وليخذ
1: شكرا وعلما امتدها وأجرا في طاردا من خدعا وارفع مكاتبي يا سكور يا خير من نالوا سكور وارفع مكاتبي يا سكور يا خير من نالوا سكور شرعت بانيا بناء السكر واجعل مكوسي لك خير السكر يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا فرقت بيني وبين الضر جمعت بيني وبين البر نبعتني تنبيا ساكر عليم باق لدي فقدت للعلوم سلني صلاة من وقوف وكسل مانية يا من أدام للنسل ما سلام لي يقلد الربا في كل ما لي تجود من مباه على الذي سدني خديما وقتلي بين الورى تقديما على الذي سدني خديما وقتلي بين الورى تقديما سيدنا محمد والآل وزابي بلال والمآل وأعطي التقوى ويسر لما عثرت على سواي سيما يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا
0: بك تلوت فيني أوائفا كما أردت فيني بوائفا وسل بتزيم عن أبدا الذي تكريم ولي أبدا سيدنا
1: محمد والآلي وصحبه في الآل والمآلي وجنسره نارد الأحادي لغير نوي مخزي المحادي يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا قد هلت بيني وبين الآيق جمعت بيني وبين الآيق سل سلاة بسروي تسد ما سلام بمدي يسد هل الذي بيني وبينه تسل بلا انفصال يا نجي من وصل سيدنا محمد والآل وسابي في العال والمآل ولتجعلني أعلى بدر خيرا يا من بهم ساق لخيري ديرا وليا بهم تراس من خيور مصفيا بهم ممري والديور وجن كتابتي فوق النفل فاتحة للخير كل قفل يا الله يا رحمن يا رحيم يا
0: ملك يا قدوس يا مكرم يا وابتلي بفضلك اتصالا كفيتني بنفسك انفصالا زلني صلاة تدفو الأوائق لغير نهوي لتقود اللائق ما سلام يدرؤ المفاسد لغير سيتي ويقين الفاسد على الذي يزور إقدامي لو مقدما لدى الخدام سيدنا محمد والآل وسابي في الآل والمآل وجلت لاوتي وقت يا أب إليك من خير الكثير يا مؤب وفيك لي ما قلت الأجور لي منك منصبا ولا نجورا يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا معتلي مرت بالجامع وكنتني بمنية المجامع صلي صلاة لي بسكور تسعد ما سلام لي بحمد يسعد صلي صلاة لي بسكور تسعد ما سلام لي بأمر يسعد وبمدي بصدق ووفا يا من لخيري زهزا المخوفا على الذي لك به وصلتم وما ترددت وما انفصلتم سيدنا محمد والآل وصحبه في الآل والمآل واذكر حياتي بك يا سكور يا رافعا مني له سكور يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا وسعت لي مع رضا بالواتي وللجنان كنت لي بوافي ليخت واجبا ومندوبا مها وباهيا كليهما لي جمها زل صلاة لي تقود الكرما يا من لغيري تهزل رمرما ما سلا من مصيب لخيري ما لم تعب لي مديم خيري على الذي اوصل لي خيورا زفا بآل العمر وديورا سيدنا محمد والآل

هما من الذي تبيهم يا مبين سان ساتي ام كبير يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا قلنا يا ربنا امرتنا بان نصلي على سيدنا محمد صرف لنا وان نسلم عليه فاقول لوجهك الكريم لذكر المقول يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا لك الثناء والحمد والشكر مها على الذي فضلك لي ختما ذل صلاة تملو السماء والارض يا من قادرين ما من سلام يرتفي للعرش ويملو الكرسي يا ذا الفرس ويدخلني البسر في قلب النبي سرور كل اغرب النبي على النبي المنتقى محمد هادي وسبي والمري واجعل بجائه العظيم قولي منورا يا سلولا وقولي واجعل خدمة بلا خيول يا عالم الساهر والقيوم وليعب كونك لي في وفي سواه من جملة ما مني يفي وسب لي قائدي وقولي وعملي أخلقي يا عولي واجعتني بالأجر والثواب إلى أجنانك وبالثواب واجعل بجاه المنتقى حياتي مسرة الحديث والآيات وانظر لي بركات الفاتحة واجعل غلامي لقيام فاتحة وانظر لي بركات البقرة يا من وجه لغير ذكرة وانظر علي بركات آل عمران في الآل وفي المآل وليع بسورة النساء عافية السماء والمساء وعبد الفتح ويسر الحلوم ليوصلني منك علما يا عليم وابتلي من فضلك العظيم ما قادني لسكر بالنسيم أعزني بك من الشيطان لي كنت في الممر والأوتار فتغتني باب الخيور مغلقا باب السرور وهو أن انخلقا بقرت لي سر الحلوم النافعة يا منزل الخير العدى يا رافعة بقرت لي سر الحلوم النافعة يا منزل الخير العدى يا رافعة آويتني إليك يا كريم يا باقي سكوره أروم نفيت إبليس وما والاه إلى سواي ثرمدا يا الله يا الله صل أبدا وسلم على نبيك سراج لما زيدنا محمد وآله

تمنى على لخير سقيم وأولنا الإيمان والإسلام وأنسنا الإنسان والإسلام وأبلنا سلامة القلوب من عيوب نفس يا مقيت الخدمين وأبلنا سلامة القلوب من عيوب نفس يا مقيت الخدمين وأبلنا الإسمة يا واب يا من له الإياب والسهاب وأبلنا اليقين والتمكين وقلد الوصول والسكون وسلم يا رحمن والتسلم على النبي العربي العالمي سيدنا محمد وآله وصحبه في الآل والمآل واجعل روح سائر النسام جالبة إلى المنى الإسام واجعل جميع أجل بركات وسكنات يهديا والعركات وسل يا رحيم والتسلم على الرسول سلم زايا سلم وسل يا رحيم والتسلم على الرسول سلم زايا سلم سيدنا محمد والآل وسامي في العائل والمآل وجعل ياتي له مسرا يا باقيا كفيتا المدر واكتب له في كل ما اني فيه ما سره يا من يسوده يبيه يا الله صل وسلم كل حين على ابي بكر سائره سيدنا محمد والآل وسامي في العائل والمآل وَاسْلَمْ بِمَا يَزُوْ قَلْبِي أَبَدًا إِلَى سِوَايَ وَسُرُورِي أَبِدًا وَسَلْ يَا رَمَانُ وَالْمُسَلِّمَا الَّذِي إِلَيْكَ خَادَ الْعُلَمَا سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْوَلَالِ وَسَابِي بِالْعَالِ وَالْمَالِ وَبِالَّذِي يَزُوْ قَلْبِي أَسِبِي بِخَيْرِ تَوْجِيدِ لَيَسَبِي وَاكْتُبْ لِيَ الْيَوْمَ مَقَامَاتِ الرِّجَالِ يا من يقود لي دواما النجال وسل يا رحيم والتسلمين على خليل وحبيب السلم سيدنا محمد والآل وسامي في الآل والمآل سيدنا محمد والآل وسامي في الآل والمآل وليا في الخط ما ليس يكون لأعد يا من له كن فيكون واكتب لي اليوم مصونا لم يرعى حق لخيري ولخيري لن يرعى والله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا والله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا سل سلاة لي تقود مرسدا يقود لي بالأنتياء مرسدا ما سلام لي يرود الأقبياء رودا بي تلمهم يا ربيا على الذي جعلته مخدومي يا من به لي جت بتقديم سيدنا محمد والآل وسابي في الآل والمآل وبكتابة يسق لي جميل من لم يعبوني فإنك سميع وهب لي اليوم مصونا مسكتا ما ساءه تخدمي واسكتا يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا زلني صلاة قدسة في قلوب من لم يهبوني لخيري ساحرين ما سلام من سواي يسيب ما سأني في أبد فيسب الذي قد تزال زادا إلى سواي وكب فزادا سيدنا محمد والآل وصحبه في الآل والمآل وإنك جليب سارة الكرام يا باقي رميتني بالانصرام وإنك جنيب سارات الكرام يا باقي رميتني بالانصرام يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا سلني صلاة تصيب الأقدار إلى سوى النوي والخدار وتصيب المبياني سرمدا لغير ساتي وما لم يهمدا وتصيب المبياني سرمدا لغير ذاتي وما لم يهمدا ما سلام لي يخلد البصر على الذي جعلته فخر البشر سيدنا محمد والآل وسابي في الآل والمال ولي أوصل الجنان سمني يا باقيا قد كنت لي بأمني يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا سلني صلاة لي تجود بالخيوب ولسوى قلبي تزهزي الغيوب ما سلام لي يلين القلوب بلا أسن ولي يقلد الحليب
على الذي تيفتخر بيبه وجدني تكرما بيبه سيدنا محمد الوالي وصابي بالآل والمال وابلا في مسارات تدوم يا من بيلو جعلت الخديم وابل والدي في بروري مسارة تبقى بلا خروري يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا مني سريت كل ما أني بي بلا إقالة وقلت لي ربيع سلني صلاة لي تقلد الزمن ولي توسل بسارات الزمن ما سلام لي يقلد الصفا على الذي بيوث خير وصفا سيدنا محمد والآلي وصعبي في الآل والمال ووجه المبيا أني أبدا لخير ذاتي وسروري أبدا واجعل لي اليوم وبهد اليوم عن كل ما لم تر لي ذاته يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا من استريت سلامي وقلت لي بدلا وبرداك جدت لي جلني صلاة لي تقود كل ما لقدرت والقلب مني علما ما سلام من لسواي يصيب كل عدو واسا فيسبه

بالآل والمآل واجعل آياتي للنبي مسرا يا من بي كفيتني مدرا وجعل بروري والدي واثلا إلي ما غير برور ناطلا وجعل جميع ما جعلته البرور لوالدي خير سمع وسرور وصيتنا بوالدينا أصنعا يا من جعلتني خديما أصنعا عنت والدي خيرا يكثر يا خالق الماسيت يا مواسر عنت والدي خيرا يكثر يا خالق الماسيت يا مواسر يا يقي وجهك الكريم تيري كل يدي والقلب مني ميري يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا زلني صلاة لي تقود صدقا في قدمي تسعي الخيود ورقا ما صلاة من لي يجود بالوفا في على ما هن ما مخوفا سيدنا محمد والآل وثابي في الآل والمآل وزوجاتي كلها عن كدري يا من بأمر الجرار القدر وعبلي الصفا في الليالي وجملة لنعر مهيالي وترف جوالب السقاء والنكد لخير ساتي وأمني عن كل كد ولتجعل الدنيا لي المصالح قائدة عبدا خديما صالحا وسوء الخير جملة المفاسد عبدا سكورا وأمني عن فاسدي يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا لك سكوري أبدا وابي يا عاصمي من خطأ وابي سلسلات الكليد نبر وجود البدن يا مصور ما ترى من صاحب البداء لخير ساتي مع الأعداء على المجمل الجميل البصري هل أسن الأحسن موت البشري سيدنا محمد والآل وسابي في الآل والمآل وعب لي التأويل والتفسير ولي يسرهما تيسيرا وانزم قائدي مع الأخوال وجملة الأفعال والأفعال وللمكارم خذ الأخلاق والتقن الدلال والإملاق وفي الكتاب والحديث أبي ما لم توصوا السالون خبيل واقرق لي العادات في الفنون يا واهب المسعر والمكنون يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا سل صلاة لي تحصر العلوم النافعات بك إنك العليم سل صلاة لي تصحي الحلوم النافعات بك إنك العليم ما سلام لي صحي العمل أسال الذي يكمل الأمل عن الذي قتل مداري ما خلا من خدا في داري لوجهك الكريم يا رب سنين عبدا خديما وكفيتني الأرين سيدنا محمد والآل وصحبه في الآل والمآل قطع قائدي مه أقوالي وعملي للخير كالأموالي

يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا كرمتني بكونك الكريم وقلت للنذرة والتكريم وسلي صلاة لا تجارها فلا إلى سوى أنه تزهزئ الخلع ما صلى من لي يسير الأسير هل الذي لك بين تنهي المصير سيدنا محمد والآلي وزابي في الآل والمآلي واجعل بي نفسي مهوايا عونين لي بك على تقوايا واجعل بي نفسي مهوايا عونين لي بك على تقوايا وقدما بخير خير للجنان وكل يعصم ولتنور للجنان ولتعصم القلب من الخيار واجعل ياتي بثر الخيار وسق الحداك بسوى مدرتي يا باقرا أفيت لي مسرتي وسق الحداك بسوى مدرتي يا باقيا أبقيت لي مسرتي لسعد بسكر لك في الفرد رجب وفي سواه يا مديما للعجب قولي فيك اليوم لست أمسي سنا باق كان يا موسي يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا جل صلاة بلا عادي تصعب لخير ما اخترته فتصعب ما سلام بفلاه يقرب بلا سقاء من فيوت يقترب على الذي قدمتني في أبر بك في بلا لقاء كبر سيدنا محمد والآل وصعبي في الآل والمآل وزعبي مكار دارين لخير ذاتي ما لا رين يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا جل صلاة خير خير جالبا لي أبدا عالب علم عالبا لي بسلام دائم لي يخر كل عدو كالكلي يمهر على الذي كونك لي بي سهر وكون لي بك أيضا استهر على الذي كونك لي به سهر وكون لي بك أيضا استهر سيدنا محمد والآل وصحبي في الآل والمال واكتب لي اليوم وبعد اليوم كوني سرورا لخيار القوم بلا لقاء كافر أو سين فاق أو مشرك وسوق جنس نفاق يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا جل صلاة نورها يدوم تسعد لي بأني القديم ما سرى من نفوى لا ينتعي يقود لي ما رضا ما استعي على النبي الهاتمي العربي من لي بي خديت ربي عربي على النبي الهاتمي العربي من لي بي خديت ربي عربي سيدنا محمد والآل وصحبي في الآل والمآل وقل لي الأعظم في أقراري جميع يا معي الأمراري وليا في القتل والتلاوة فوق أجور الخر والحلاوة وليا في القتل والتلاوة فوق أجور الخر والحلاوة واجعل ياتي بسرا للمنتخى في آلي وسابي سبتك يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا فتحت باب السكر لي وانخلقا باب السكاية لدي مخلقا بما معها من البلاء والمرض ما يسابي وبفوسي بالخرد جلت لا جليت خلد الريان ما صود وتقود للبيان ما ترى من سايد فوائري يجود الإبان فإن موائري هل الذي يزره جناسي مصدان كلي عن الخناسي سيدنا محمد والآلي وسابي في الآل والمآل ولتتي أني كل يوم خيرا كثيرا صافيا اللوم واجعل مدادي وخلافي يا أعب إليك من خير كثير يا أعب يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا حتى الرسوخ واليقنع
يا من ثقل وعلو يقينا بسلني صلاة لسة تقلد في قلب أفضل الورى فتخلد على الذي يسر نسومي حيث البراق بسل حيثومي سيدنا محمد والآل وصحبه في الآل والمآل والتقني في كل شيء مكركا يا من سلبت لي بفضل ذكركا ولي في التاويل والتفسير ولي في التاويل والتفسير خذ المقيبات بتفسير ولي في التاويل والتفسير خذ المقيبات بتفسير واغتم فؤادي ولساني من لقاء وإنك اجعلني نور البلقاء يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا ألهمتني وفقتني للخير عظمتني من الورى والدين أوصني السكر على النماء يا مخلد الصفاء والنماء بأن تسلي صلاة أني على النبي المنتقى بالمن ما صلى من أن سواه يغني في سائر وبات يا مغني على الذي قبلت مني خدمتي لو بي وسنتني أن زلمتي سيدنا محمد والآل وصحبه في الآل والمآل واضرب يا أخي وجهك الكريم يا معطي تقديم وتكريم إلى سوى ذات المكارم كل المفاسد وللمنجم يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا شرفت در كل سمر لسوى ذاتي بلا رد وكلها سوى ودررت سيني نحو الايام بمخجل الصيام والقيام ودررت سيني نحو الايام بمخجل القيام والصيام ودر الانس ودر الجن في كل ساحر ومتكن ودر ما في الارض والسماء وما بينهما وليخت الاخوما ودر الدارين فاقبل سكري وارفع للعرس وارفع سكري بأن تسلي صلاة بسلام هني على الحاوي جوامع الكلام سيدنا محمد والآل وسابي في الآل والمآل ولتكسي أني ما لا ينصر من البصارات نصرت منتصر نصرتني بي على الأعداء حسمتني من مورزات الداء يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا فرقت بيني وبين الكافرين جمعت بيني وبين الصاكرين فصلت بيني وبين الكفرين ولي تقول دار على الخبر سلني صلاة قد تؤيس اللحين واسبوع مني إنك المهين ما سلاة من قد يقود للمنى منك سرورا للجميل أمنا على الذي جعلني لدين مصليا مسلما علي سيدنا محمد والآل وصحبه في الآل والمآل واجعل بي كليتي معصوما وليا في أبد تعظيما يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا نظرتني سل صلاة جانبي تزون يا خير عافس تعظيم سلني صلاة جانبي تسون يا خير عافس لو تغزين ما سلا من سائخ ما لا يفيد إلى سوى يقائد لما يفيد على الذي بايعت بخلمي وبمدادي ماخيا لسلمي سيدنا محمد والآلي وصحبه في الآل والمآل واجعل كتابتي منافع النبي كما بي ليتسون تنبي وابتلي أن لا يهود للدرر في أبد يا من يسون للدرر عقزت قبل ما اشتريت مني بلا إخالة وبغتاني باق وجهك الكريم عبدي ما لم يصالون خبي هبني ندامة عداي أجمعين من قد دري لا تسوق لي اللهين وابلي اليوم تلازم اليقين وإنك جاني سرور المتقين وأبطل التقيق في أقصي وفي تركي ولي وصلت بالهادي وفي
ريجت يا قدير بالوصول لك وبالفصل وبالتفصيل ترت إبليس ومن أساء إلى سوى ساتي وما أساء هب لي دوام السكر للجنان بالروح والجسد والجنان بخير زك وبخير وهم واثرب لغيري جالبات الطعام يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أصاب زكي ولا يعود لأبد أن أعدام والمفيد صلي صلاة ذات لذات بلا صلي صلاة ذات لذات بلا يا ما سلام خبلا على الذي قد زره إقدامي له مقدما على الخدام سيدنا محمد والآلي وسابي في العال والمال وأول به بيني وبين السكين يا من يلن السقر من لدك وزني الرقبة في غرداك يا من يرقي العبد إن أرداك وجعل فؤادي سيدا في كل ما لم ترده لي وعدني معلما ومتوجع الدلال والخدم إلى جاتي وفني كل خدم والتغنني بك مع المبائي إلى الجنان والتسر رباهي عبلي يكفي المبايع ليجورا عبادك الخر ولا أجورا ولتغني أمري أن يلمعسي وكل ظالم وكل آسي آمين يا رب السماء والأرض يا من لو أوصلت خير خري يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا كبيتني مجال يا داري كبيتني لا رين ولا رين كبيتني مكاري عداريني كبيتني الحارين والنارين زلني صلاة جانبي تكرم ما صلاة من دائم يا أكرم على الذي كرمتني بخدمتي يا عافسا نظمتني من صدمتي سيدنا محمد والآل وسابي في العال والمآل وابلي اليوم وبعد اليوم اسمة كل من ناسا ولوم سيرت قلبي خير علم وافيا سيرت كل خير سوير ساميا وابطل اليوم سروهي في الكتاب وما ليقدر جوسمت من إتاب والتعم عن معصية كليتي واجعلك فعل سالحين نيتي وابطل سكر ما الحلاوة وقتل التعليم والتلاوة يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا هنيت بيني وجادي بالعرف يا باقي اني كان بمثل الصروف صلي صلاة بسكور تسعد ما سلام بخناء يسعد على الذي جعلت القديم لو قد سلب التقديم سيدنا محمد والآل وصحابه في الآل والمآل ولتكسي أني خيرا لم يرى لغيره ولسواه لن يرى يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أسببت كل ما يسوءني إلى خيري ولي خلقت أفضل إلى حسبت كل ما يسوءني إلى خيري ولي خلقت أفضل الإلى سلني صلاة لي تحسب في أمري ما صلاة من مسلم لأمري على الذي أكرمني بكوني أعجوبة من لكل الكون على الذي أكرمني بكوني أعجوبة من لكل الكون

حليك يا قدوس يا مكرم يا حسبتني كل سكين ووهم ولفاري قد علما بهم سلني صلاة تدرج الخيوب لخير ساتي تكسب الخيوب إلى فؤادي نائرا منيرا مع سلام يسلم تصنيرا لخير خطي ولساني والعرف على الذي بي يري كل سليم سيدنا محمد والآلي وزابي في الآل والمآلي وارفع لأرسك الخطيب خطيب يا من مها ما سأني بالعتيب يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا سلي صلاة تدرج الحسادة لخير نهوي تمنع الفسادة من قلبي وجسدي وقلبي ما سرى من عاصم من سلبي على الذي وعبني تكريما وبصرا لدي الجريمة سيدنا محمد والآل وزابي في الآل والمآل وعبني اليوم وبعد اليوم كوني مقسوما بغير لومي يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا وابتني منك تلا يسم البصر ولسواي السقطة ستعزر سلني صلاة لتقود المسلمين ما سلا من عاصم من مجرمين سلني صلاة لتقود المسلمين ما سلا من عاصم من مجرمين

Abniyal yauma mubahati al-basar wajjala yati lin-nabi khayra basar ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Quddus ya Mukrim ya sharabta ma anni abirta fi rajab li khayri sati wa qutli rajab sharabta ma anni abirta fi rajab li khayri sati wa qutli al-hajab jalni salatan li tuqallidu saman wa li taqudu yaqanan kull saman ma salamun yusibu al-aqdara yasudu li maqtira li wadara hal alladhi khidmatuhu fil bari wal bari khadani asim al biri sayyidina muhammadin wa ali wa sahbi fil ali wal maali wa abdu sallallahu fil ali wa sahbi wa mawalahu musalliman ali fil jami hadra sukuri rafi sami fi kulli ma yadur minni lil jinan wa fil jinan wal tutayyib lil janan ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Quddus ya Mukrim ya Hafiz zikrak bi qalbi wa yadi wal jinan kuntani bil afari salli salatan li tuqallibu al qulub ma salamin li yajudu bi alim halan lazi dalatani ali wadallani alayka man khayri sayyidina muhammadin wal ali wa sahbi fil ali wal mali waliya abtayya masafat suluk ya mukhniyan an suluk wal muluk waliya barakatan isra'i wa nakuna bisra kulli ra'i waliya abkawni ka kulli mursali waj'al rufika bi ali rusuli alihim khayru salatin wa salam mimal bi wa bani khayral kalam ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Quddus ya Mukrim ya faraqta bayni wa bayna al-qawmi al-fasiqina asiman min lawmi jalli salatan li ayatitu minum min al-makarim aliyah muminum ma salamin yadfu al-rasaya li khayri zati yadzubu al-masaya li abadan bi khayri katil amal halilladhi li ayyuhasinu al-amal sayyidina muhammadin wa layali وسابي في الآل والمال والتذكر الذي هنا أقول يا خير من يرول مخول كتاب ربي إنك الكتاب وفيك خال ذلك الكتاب سنت مكاتيب لوجه منسلك بك وثيل الجنان ينسلك رافقتني مسيعا للجنة دار القرار والمنى والمنى جعلتك دار خليلا يا أبيب يا من خنيت بك عن كل تبيب بارك لي في أمر الله الكريم بك ولي تقود أجرا لا يريم بارك لي في أمر الله الكريم بك ولي تقود أجرا لا يريم أخنيتني عصمتني كرمتني عبستني ملكتني بصرتني كون لي منزلك البقاء بك وقاد لي بك ارتقاء رفعني إلى الجنان الله بك ولا إله إلا له ملكتني تمليك خير منزل من خير منزل يسقي نسلي نفيت زكي وهداية والطعام إلى زوايا لي كسبت من بهم يقود لي معك يا كتاب من قال فيك ذلك الكتاب يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أكرمتني إكراما ما سافعل وما طلبت منك يا رب ارفعل فصلي أني بسلام سرمدا على الذي يقودني ما أمدا بلا مزقة ولا آلاء يا من بي قبلتني بنائي بلا مزقة ولا آلاء يا من بي قبلتني بنائي زيد الله محمد والعارف وزابي في العالي والمالي وتبي أن يجندك الكرام مراد منك وما فاق المرام يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا رديت أنك اليوم رضوان جميل

يا مكرم يا خدوة بيني وبين كل ما لم تره لي فزد بالعلماء زلني صلاة سائري تكمل مجملا وباتني

بيني وبين كل من لم يبدا هل الذي خلال بيني ابدا بيني وبين كل من ان يبدا هل الذي خلال بيني ابدا بيني هل الذي خلال بيني ابدا وبين كل من ابى ان يعبد على الذي خلال بيني ابدا وبين كل من ابى ان يعبد سيدنا محمد والالي وصحبه في الآل والمآلي يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا ملتني نفسي ما اهوايا ولي تقود ما اختلى دوايا وطني الخيور من دنياك وقلت لي ما رضا دنياك زقت المفاسد لخير ذاتي وقلت لي الاعظم في اللذات جلني صلاة بردائي انك تسعدني وبزياد منك ما صلاة مني يقلد اليقين تجعلني به سرور المتقين.

في أبد يا مصعب المصير واجمع بي بيني وبين كل ما يسرني من المنى مسلما. يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا زادنا بدر الاستواء يا نارا وقلت الكرام بدينارا ولي في كل يوم باركت يا نافع يا مصفي النعمه يا وقلت بيني ابدا وبين ما يستعاد منك هنا سلي صلاه كل فاتر تسوف لخير ساتيني تديم رفاسه بلا خروج مع سلام فائخ ليتجود ابدا بلا اخي

بي في الأهل والمآل فما بي أقضي انتسالا يليق بي والتقن انفسالا يا جاحلا خطي فوق سني وسن خيري يا عسيم المني يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا وابتلي سعودي وما فاق المراد بالاعتراض وجلوت للمراد زل صلاة بفلا تزاد لي بسلام بفلا يسعد لي على الذي كبيت اللحين بي وما لم تردوني يا مهين سيدنا محمد والآل وسعبي في الآل والمآل وسعد بشكر لك في سل يوم وبعده يا من ما اللهم أوصلت لي لقلتني فسرت لي لا تكفي ما من لك جدت لي علمتني بلا أسن فرعتني لينتني أكرمتني مدحتني مددتني يسرت لي ملكتني ما أوت ما يسوني مكنتني أسمي به وليجد باسمه ومد لي خيرا بخير صدمه أبقى لي الملك وأني سليا مسلما على النبي وكليا أبقى لي الملك وأني سليا مسلما على النبي وكليا يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا عنلتني فوسا ولبا حاتما ممن يرى في أبد مقاسما سألت الله كسان فاتع أبواب جنات لنا بالفاتع ما سرى من تارب المفاسد لخيرنا أبواب نيران ويبقي خيرنا ما سرى من تارب لخيرنا أبواب نيران ويبقي خيرنا

سلامنا بلا يا كريم وخير فت وخير كدر وليكن بالبسر يا سالقدر ولي ما لا يرى لخير في الله والذكر وسن خير علي صلى الله بتظيم في الآل وسابس في العلوم يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا نبعتني تنبيا ساكر عليم باقن لي النفقات في ملوم لك علي سكر من سعبانا وقبله وبعده قربانا لك علي سكر من سعبانا وقبله وبعده قربانا زل زلاتني تقود ذركما حدباتني تملو قلبي كما ما سلا من جاسب لي بركات ما اخترتني ليتكين العركات وسكناتي أكبر الرضوان بلا تذرسل ولا حدوان على الذي تسر آياتي وقتني بجائل آياتي سيدنا محمد والآل.

يوم لدى حدادي وبعد مواهب سادتي وقتم لي اليوم وبعد فردا في جملة الأراد لذكر خردا أسكن قائدي في التوعيد والتعي بي طريقة الوعيد والقول صدت والفؤاد نوري يا منزلا قد جتني بسواري يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا وابتني يوم كتابتي نساء درا وياقوتا أدا ما في لسا من يقبل السكر لوجهك الكريم يا من أيادي لدي لن تريم بأن تسلي وأن تسلم أني على من بي يباهي العلماء سيدنا محمد والآل وصحبه في العال والمآل واجعل بي خطيئة يا سكور يا من له من انت سكور شكرا وهديا وولاية الرداء يا من وقاني الهداء والمرداء في كل سحر واجعل صورة لعباداتنا والمورة واجعل مكاتبي لديك يا جميل أعلى رداءك فأنك لا تمل لوجهك الكريم قد توجد كتابتي يا من لدين يد يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا حمديتني بلا خزى يقيني جملة ما لم تردني يقيني لسعد بتعظيمي وجهك الكريم مع الكتاب ونبيك الكريم

في العار والمار وابلي صدق مع الوفاء والتقنت نقد مع الجفاء تبت علي فلتدم فلتدم لي الصلاة والانتقام وانفع الفراء تبت علي فلتدم لي الصلاة والانتقام وانفع الفراء يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أنيت بالمختار سير لك وقتني إلى الجنان فضلك وسنت لي سري في الدارين كما عزمتني من الحارين زل بتديم بالانتهاء على ابن عبد الله ذي البهاء سيدنا محمد والآل وسابي في الآل والمآل واحفظ بي الذكر ورد لي جميع ما اخترت لي ما رداك يا سميع واحفظ فؤادي ولساني ويدي إلى الجنان باقيا بالأفر ولترني حقائق الأشياء يا مطيفا بالدر والأفياء واجعل بنائي خالصا لوجهك يا واحدا ليس يكون سمك أوصلت اليوم وقبل اليوم وبعد سرنا مع اللوم جرد ترك العود للتعظيم وكنت لي بالنثر والنسيم حق لي الرجاء في تركي وفي أقصي بلا نقد ولا مخبف يا أخي الرجاء في كل الآيات واجعل آياتي منك أفضل آيات يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا وسكر وعلم والتبارك أجري وارضى بما يدوم أعلى أجري وسلم أني سرمدا وسلم وسل أني أبدا وسلم على وسيلة سبي سلم سيدنا محمد والآل وسبي في الآل والمآل سيدنا محمد والآل وسابي في الآل والمآل وارفع بأخ وجهك الكريم كتابتي إليك بتكريم وإنك أجهلنا أجل خير بلا نهايات وقل مير يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا كونت لي ما لا يرى لخير فيك وفي القرآن سرف الخير وفي نبيك وعبدك الرسول من لي به توصل منك خير رسول سيدنا محمد والآل وصحبه في الآل والمآل فاطرد به إبليس طردا لا يرم لخير ساتي أعفيس يا كريم وإنك اجعلني يسا ثلاثي بلا تناس مع الفلاي يا الله يا ربان يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم عزمتني اليوم وبعد اليوم من الساتين وكل لوم جلني بتديم بلا نهاية هني على من خاد للدراية سيدنا محمد والآل وسابي في الآل والمآل وصل يدار بأني أنكى ومراد ستيات منك ستني يا حلما وردا وأدبا يا ملك فاني سقى والودبا وسعداك أبدا إلى سوى مدرتي سقوم لخير يسوى وسعداك أبدا إلى سوى مدرتي سقوم لخير يسوى وبيجدد الهدى هداك واسقل بخير جهتي هداك واسكر تدرحي يا سميع يا واعدا تمول الجموع يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا فصلت بيني وبين ما يدور وعلت بيني وبين من يدور بخير جمعنا بدل فسكرين لك وعبدي ما ديان بسكري جلني وسلم يا إلهي أني على وسيلتي سبيل المني سيدنا محمد والآل وصحبي في الآل والمآل وصلي اليوم بكوني ماديا لما تعب لي صدق راديا زدني توجها إليك بالرداء يا ملك فاني الرداء والمردى يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا سلني صلاة كل ذر تصرف إلى سواي بسلام يصرف عزاني إلى سواي أبدا على الذي بسادتي خدبدا سيدنا محمد والآل وسعدي في الآل والمآل ولتخرج الذي يسوقني بك في كل قلب ماديا بجلبك ليود فيك لخيري كل ما
يدرني إلى الجنان مولما. يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أمدني من درر الناس والجن والحيدة مع الناس يلني سلاجا بسلام يكملان كل سرور وأمان يسملان هل الذي قد هال بيني أبدا وبين من لي يجرك بدا سيدنا محمد والآل وسابي في الآل والمآل وإيس الذي يريد تعبي مني يا موسى أحسن لمسلي يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا حقق الرجاء يا كريم يا من لدي كل ما أروم سلني صلاة بسلام يسعدا لي بفوز وسقايا يفدا إلى سوى عقدي وقولي والعمل والجنان ليقودان الأمل على الذي ينوله مداد مسيا بصدق والوداد سيدنا محمد والآل وسعبي في الحال والمآل واجعل مدادي فوق كل ماء بركة كمطر السماء يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا زل سلاجا بسلام يتبال ما زاني لغير ذاتي البال قل يدي في على الإخوة سري لي يجوداني في أعلى سري على الذي تنوله خلاني بالمت والصلاة مع كلامي سيدنا محمد والآل وسابي في الآل والمآل ومبيخ الذل خالقتي يا من مها مهائبي بلاتي ما أوت أن يقصد قد لخا يا من ودادي لنبي بلخا ما أوت أن يقصد قد لخا يا من ودادي لنبي بلخا يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا سلني صلاة ما حملت ترفع للأرض والكرسي يا من يرفع على الذي سفيت لي تفكري حتى خدوت في العدا كاسكري ما سرى من يتي يبلغ فيك وفي كرما فتبلغ سيدنا محمد والآل وصحبه في الآل والمآل وابي اليوم كمال الأقل وزر بأقل الدار على النقل يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أسحبت ما دس العين فيه هي له يا مانع ينفي سلني صلاة بسلام يطردان لخير ساتي ساته ويرسدان كل يدي إليك بالردان بلا مخاساة ولا هدوان كل يدي إليك بالردان بلا مخاساة ولا هدوان هل الذي تنوله نياتي وإنما الأحمال بالنيات سيدنا محمد والآل وصحبه في الآل والمآل ورد كل ما نعى جنابي من در السفر ودر النابي ودر كل ما نهى جنابي من در السفر ودر النابي ودر عين وكلام ودر ما نأوياتي وسوء وخرر إلى سواي وسوى مقتيري يا قائدا بفضل الخيور لي يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا عريتني فضلك في نفسي وفي سواي يا من سار المخاوف سلني صلاة جانبي تكرم ما سلام من أمري يكرم

والذهبي بلال والمال واعظم بجاه العظيم أمري من خير ما يريك يا محمد يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا علقتني وسعتني فسكري مني تقبل يا منيل السكري سلني صلاة بسلام لا انتهى لها ولا له على من انتهى سيري بي إليك وهو أحمد يا من توجهت له يا سمد يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا حسمت وجهك الكريم أبدا بترك حولي فبسي أبدا وقيت عمري الأسى والقدر يا من بتفسير يتجري القدر زلني صلاة بسلام يسعد لي بكوني صادقا ويسعد على الذي أورثني المنافع بإذن باق لا يزال نافعا سيدنا محمد والآل وصحبه في الآل والمآل واجعل به خطي يا ربي عندك أكبر رضوان وعند جندك يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا كسبت لي كسفا يريني من بهم وسنتني عن الهدي والطعام سلني صلاة تكسب الأسرار لي للجنان تمن الأسرار من التوجه إلي بالليات ما سلام لي يجود بآيات على الذي قلت بجاه العظيم يا خير من أوجي بدر النسيم بيني وبين كل من يناسع بيني وبين كل من يناسع يا قائرا ليس له مناسع سيدنا محمد والآل وصحبه في الآل والمآل ومني يحب المالك عروفي قائدة للبر والمعروف ومني يحب المالك عروفي قائدة للبر والمعروف ومتوجها لك ونقري لأمري يا من ببسري يقري وعيس السيطان من توجعي لي أبدا يا من له توجعي وامنع إداك من إرادة الليعاد يصوني يا من أماني بأياد وجل روفي أجورا باقية بلا انتهاء للجنان راقية يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا إلى دواء قصبت بالليل لغير

سواك سببت باللهين بخير ردي إلى يا مهين مساسا لخير نبي كلما يزوء أو يدر حيث ألمع سل صلاة بسلام يرقيان للعرس والكرسي فوزا يرديان هل لسيل خلامي والمداد مدة أعوام بقد انسي سداد عبادة لك وخدمة له لوجه من على الورى فدله سيدنا محمد والآل وصحبه في الآل والمآل وليتي قولا سافيا يا من به ليعدم تلافيا يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا رميتني عن الإداء والمرض ولي تقل الغرداء في خرري وكنتني بما يديم بشري وزارة لملك وبشري جلني سراة بسلام يخلدان خلود ملكك وكله يسدان على النبي محمد والآل وصحبه في الآل والمآل يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بكريم وعزيز سميا جلني سراة بسلام تكرمه بها جنابي أبدا فيكرمه على الذي منك رجوت الخيرا بجاي وأنت كفر ديرا إلى سوايا أبدا بكما جعلته محكما محكما سيدنا محمد والآل وصحبه في الآل والمآل وعبدي السكا والولاية ولي الأي الآية وقفز كتابك بخلبي ويدي وجملني لجر بجيري هديت كل يبي توفيقك يا حليم يا خبير زال سكيا ذكرك ابني والتجد لي بوداد والتعمني بخير علم وسداد جري بي الإسلام لذيب الأولام النابع يا خبير يا عليم وأبدل الصروح ربي ساها يا من كفاني كدرات الساها حققت لي صروح في الحلوم يا معطي التاليف والتعليم يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بسميع ومجيب سميا صل على العبد الرسول والنبي من سانني ولي سفايت نبي وسلم على مساسي البناء لغير ذاتي وآياتي خبنا سيدنا محمد والآل وصحبه في الآل والمآل ولي أفسك أخل في القيور يا من أماني بليالي والطيور يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بجميل وكريم سميا سلي صلاة باتني تجمل وساهري ونيتي تكمل ما سلام لي يخلد الرقد وأمس يمسيني بيومي وبغد بلا يد ولا حنان ولا حساب مسيرا كليتي غير اعتزاب على الزفيس الجمال أعمدا من خلمي مع مدادي حمدا سيدنا محمد والآل وصحبه في الآل والمال ووجه الأقدار والأوجال إلى سوى النحو والدجال يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بعفيس رائف قد سميا جلني صلاة لمرادي توسن بلا مسقة فأنت الموسل ما سلام لي سقي الجسد مساسيا لخير نوي ساسد يا قائد الإمام أنفاني وقتني خير جماد ثاني يا قائد الإمام أنفاني وقتني خير جماد ثاني جل صلاة من كسات بركات تنعو بآل خير ذات المعلكات فان سلام لي يتيب الوطن ولي يقود ما يوسي الوطن هل الذي بدأت من رأس نور لسادس الصعر وهو منكر هل الذي بدأت من رأس نور لسادس الصعر وهو منكر سيدنا محمد والآل وزابي في الآل والمعالي وملكني وسفي راضيا عني وارفع حجاني خاديا ملك رسول الله صلى الله عليه وسلم أي مات وبيلا ملك رسول لله صلى الله عليه مات وبيلا جلني صلاة بسلام أني هديا واسع واقبل مني
رد لخير ذات أفضل البصر ما ساء وجه المكان والبصر رد إلي ما يسوره وكاد يفوته من الأولى عيس يكاد جماله سد يا جميل واجمعي لو المنى وقد لو اخمعي ملكت خير الخلق مدى يبقى قلوا لفضلي وأهتى سبقى لفيت خدمتي لأفضل النبي وزانني وزان ما فيت النبي رفعت لله تعالى مدة يدي بفيدي الذي لي مدى رد لي الله الذي كان يفوت من الخيور ما نهاني ما يفيد جذب للنافع ما ينفعني بلا حسن وبالمنى يرفعني جمل الجميل تجميلا يري عجائب المفهم ساتعيري لو سكوري ابدا على الصور وليجاد بسور وتور يلا ويا رحمن يا رحيم يا من بسكور رافع ختم يا سلني صلاه لي تقلد البصر دبي الى سواي تسعه ما سلام يطرد اللحينا لخيرنا كي نحبد المهينا على النبي والرسول احمدا يا من بساخ لخير الكمدا والي وسائبي واسدي كل مباح لسواي يصبي وقل لي الدار العظيم الاعظم يا من بي اخزيت من تعصما بلا ملاقات وغير قدر يا ذا السمان والورى والقدر يا من عماني عن الاخراج والمكر والخروج كالاستدراج هل صلاة لي تلين الخلوب ورائبا تقود لي محن أريب ما ترى بتاريخ الماضى إلى سوى نوبي ومن ذاب على السجاي سلتا بالماحي منبه أقنى عن الأرميه سيدنا محمد والآل وسابي في الآل والمال وازم السيطان والمكائد لخير نحو وفي كل كائد واجعل بقية آياتي جنة زافية إلى دخول الجنة واجعل بقية آياتي جنة زافية إلى دخول الجنة يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بعميد ومجيد سميا صل صلاة سات بسر خالد ما سلام لسود ما سلام لسون والدي عن ديخ خبر وسابي مها والدتي يا قائرا لي خمها على الرسول عبدك المبصر رئيس كل ملك وبصر سيدنا محمد والآل وسابي في الآل والمآل واجعل بي ساي النظام خيرا عبادة ليتقود الخيرا وقبل مني كرم البدايما فغلائق للاي ذي ثمن وقبي ما ذالي بما مدى من امري مصفيا لي المدى واجعل لساني ساكرا كقلبي يا مقنيا بدفي والجلب يا الله يا رحمن يا رحيم يا من برؤوف ورحيم سميا صلي صلاة النفع لا ينخدي على الذي بي أسايا ملختي ما سلام لي آياتي أمي بخير خير وأجل خدمي على الوسيلة السبي سلمي الحربي لأسمي العالمي سيدنا محمد والآل وسبي في الآل والمآل واغفز كتابك بقلبي ويدي وبلساني ماكسا بالأفري ودوري يحمي وعيالي تاليا وزول خير جاتي أقتاليا يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بملك ملك لقد سمي سلني صلاة تضرب الملوك لخير دلي خدت لي تمليك ما سلام يضرب الناس معا لما يسرك الكلي والإنبها على النسيبي خلقت كل ما خلقت عبدا رسولنا اللهم سيدنا محمد والآل وسابي في الآل والمآل وجل لعبدك وابك الخليل بجيد له بجيد له يكسر الخليل وعبله سعادة الدارين يا من كفاه عرك النار وعبله توفيق في كل الأياد وجل يا طول خير أياد وعبله الصهور والأيام
بسرا له والتقن الأيام وابلغ سوره والأيام بسرا له والتقن الأيام ووجه الفسوله والسنين لبسره ورد له الفنون يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بصبور وعليم سميا سلني صلاتك الذي لا تخطر ببالسي بل أخذ خريطر مع سلام لا يماثل سلام حلق على الحاوي جوامع الكلام سيدنا محمد والآل وصوابه في العال والمآل والدنني يا نافي بشكري عن صبر نويل من وكل مكر واجعل بفنك العظيم نيتي كالقول والفعل هدى كليتي والدنني عن موجبات الصبر وموجبات الحلم واذكر صبري واجعل كتابتي كمثل العجين وصوم والصلاة أعلي نجي واجعل الرداء مكان العلم واجعل النفح مكان الظلم واجعل راوة عبادتي لدى عبادتي مخجلة تجلد وعبلي الرقبة عن معاشي يا من كفاني ضر كل عاسي يا من أماني أن يدعاك المخوي لك شكوري قبل يوم التروية وبعده فاقبل شكوري مني وارفع للأرث العظيم وبعده فاقبل شكوري مني وارفع للأرث العظيم أني من شكوري ارفع إلى الكرسي بعرمة الاسم الحل القدسي يا من لا تكبير وتقديس بك تعالى خير لا يبيد يا من لا تقديمك التمييز عزمتني من ضرر الملوك يا من له الخلق كما له أمر كبيتني فترة عزى كل أمير يا نافعا بي كل من يزور رميتني من درني وسير يا من له كن فيكون يا مليك عميت كلني أن مزقات سلوك علمت الأعداء أني إنك لا إنهم بصارة لجندك سبرتني عن العرام قبل وفنة الناس معد والكبد سبرتني عن كل مكروه لدى كوني قريبا وأجبت الخلدى زبرتني عن كل ما لا ينفع من المباحات وكنت أدفع زبرتني على امتثال أمرك سقط لخيري الإداء بقارك خارت لي نفسي خارت لي أواي وسوء والإدلال سقط لي سواي منك تسودي إلى الجنات بما لي اقترت من المنات سعيت في الأرام والمكروع بإسمة منك ما تكري سقط لخيري كل ما لا فائدة في وللخير آياتي خائدة وزلتني مزرة الأبرار وقيتني مدرة الفجار يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بسميه وعليم سمع زلني صلاة تصيب الأمراض لغيرنا وتصلح الأفراد ما صلاة من يصلح القلوب ويل الرائب والحليب هل الذي بيت ويداني ماذا فرسلوك يا تلمني زيد الأمور الولاني وزامي بلالي والمالي وزر بسكري لك يوم التروية يا من سقاني من فود مروية وقبله وبعده وسلي بخير خير ورداك قدلي وارفع روحي بسكري يا سكور يا خير من ناجاه عبد بسكور ليس صنعك سواك يمسي يا باقي أنا بقيتني يا موسي يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بعفيس عافيس قد سمي سلني صلاة قد سبا من الكرر يا خالقا بإذن يجري الخدر ما سلام من سواك لا يكون تعب لي بيمنيك فيكون ما سلام من سواك لا يكون تعب لي بيمنيك فيكون على مسفسه سبيل العتاب لخير نهوي أبدا كالعابي سيدنا محمد والآل وصحبه في الآل والمآل واحفظ به الإسلام يسلم لم يكن حط لخيره ولتكن ليبكن واحفظ جهات الستة يا عفيز يا من له معناي واللفيز واحفظ بصدري العلوم النافعة واجعل ياتي للنبي نافعة
صلى علي أبدا وسلم صلى علي أبدا وسلم عليما بفاري علما وابلغ يفسد بلا نسان واعظم في عمري من اللسان يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بقني وبمغن سميا صل صلاة أنداك تغني وانزوى ما اغترتني يا مغني مع سلام ليقود جندك عبدا خديئا بالكتاب عندك على الذي كفيتني ما ساء بجائي وكل من أساء زيدنا محمد والآلي وزابي بلالي والمالي زيدنا محمد والآلي وزابي بلالي والمالي وليعتصم كل ما وجد تعصمه يا من يقود للعجب يا من عصمتني مما أعلم مما يسوءني وما لا أعلم يا من عصمتني مما أعلم مما يسوءني وما لا أعلم أسعب لغير ساتي الوبا وقل لقلب الفيد والخيوبا وأبلي اليوم بغير ذلب كل ما يكون لي مواد يخبي يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بقريب وسميع سميع سل صلاة جاء وسر قولا وتصنع المحقول والمنقولا ما سلام يعب السريحة ما لقي قتل أنا سريحة إله إله والكتاب والرسول يعب لي دنيا وأخرى خير رسول على النبي والرسول سلمي

وزابي في العال والمعالي وابلي القرب وقولي اسمعي سما قبول الولي الخير المعي يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بعليم عالم قد سمع سلني صلاة تصيب القبول لغير قلبي تمنى نفولا ما سلام يكتب الخطاء ويلو الرسوخ والغطاء على الذي خدع بيني أبدا وبين كل من أبى أن يهبدا سيدنا محمد والآل وصحبه في العال والمآل وعبدي العلم الصحيح والعمل الصالح الذي يكمل الأمل واجمح لي المنى بيوم عرفة وقسائمي هبل المغرب وانظر علي بركات العرم وجملة صوري وعم عرمي وامن لي الحسن العزين حافزا السكر بي مفتكرا أو لافزا وعبدي التوحيد والعديسة وعبدي التفسير والتعديسة وعبدي البراء في الفنون يا معطي الساحر والمكنون واسر الحق بقطيع ولسان يا من يجود لي بفوز وعزان يا ماهي الآفات والأقدار يا معطي الجيران بعد داري جل صلاة بسلام تسمو بيا سكري والمنالي تنعو بيا العبد الرسول الأفيد يا من بي إليك تمتد يدي سيدنا محمد والآلي وصابي في العال والمآلي ونوي الصور والفصول لي كما وهبت للوصول ولينور كل يوم وسنة يا من تعالى عن مرام وسنة ولتغنني بنفس النسيان ليجت بصور والإيان يا غايد الكل يا بيت زابي وطيب النفس وطيب الجنان وليكون المنى الى الجنان يا منزلا وابتل الاسكان وسنت الجيران والمكان عن كل شيء بجنابي لا يليق يا من بعمدي وسكوري يا قليل زلني صلاة تثبت العلاوة زلني صلاة تثبت العلاوة هني ومني تمنع الدلالة ما سلام يطرد الأسواء وكل إدلال يرنواء على النبي والرسول لقاء يا من بجائي فتخترقا على النبي والرسول على النبي والرسول لقاء يا من بجائي فتخترقا سيدنا محمد والآل وصحبه في الآل والمآل واجعل بجائي لازم نسمي يا من امعني عند وائل كسمي انك ايمانا واسلاما مها اعصني انسان ولد من المها وانك اجعل نولي كنوسا يا من يجر سيد والمكنوسا واردد باخي وجهك الكريم يا واهب البقاء وتكريم الى سوى ساتي من نحاني بذر واغصني من الاماني واغزم لوجهك الكريم عقلي والقول والفعل من اعلى النقل واجعل لوجهك الكريم كلي اعلى رداك مكسرا لي خلي يا الله يا رحمن يا خبير يا الله يا عليم يا خبير يا من به لم ينوني صبور يا الله يا عليم يا خبير يا من به لم ينوني صبور زلني صلاة كل سوء تدفع لغير النهو وسعي ترفع ما سلا من عافز جنابي من درر سفر ودر نابي على الذي وعبر الكتاب ولسواي وجعل سابا سيدنا محمد والآل وصحبه في الآل والمآل وليأبياقي يوم عرفة وقسائمي أعلى معرفة يا من وعبد لصور وسنين ولسوايا سقط جالب أنين

سيزال نافعا. هل الذي اقدامه اعلاني بلا اسى وكب من خلاني

0: أو يا واسع يا كبير يا من له الأعظم والتكبير سل صلاة كل ديخ تصيب إلى سواي أبدا فيصب ما سرى من يجلو سفاء وزد خلي والأمن والوفاء على النزي متين وصلاة علي سعصر لخير الأفواد سيدنا محمد والآل وصحبه في الآل والمآل وارفع بذكر لك رب قولي يا ما ينتقى ربي وجولي أغنيتني بك عن الأرباب وبمحمد عن الأخباب وبكتابك عن التقول وبتثبت عن التعاول وبهداك ندى سواك يا مقنيا سببت لي جدواك يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بكريم واسع ختم يا سلني صلاة قد تقلد الكرم لأبدا تعول ما قد انبرم من كل ما يسوء أو يضر يا ملبي لم يرنا ويدر ما سلام يثرب الأسوى لخير ساتي بك واللهوى على الذي سيرتني خديما وقتني بين الورى تقريما بجائي وزنتني أثراري بي بلا مكر ولا اقتراري سيدنا محمد والآل وصحبه في الآل والمآل واقرغ لي العادات في الأسياء يا من كفاني الرب الأفياء يا الله يا رحمن يا رحيم يا أول يا آخر يا مكرم يا جلني صلاة أمري تطير من خير خير كالكلي تمير من خير خير كالكلي تمير جلني صلاة أمري تطير من خير خير كالكلي تمير ما صلاة مني يقود مفهما زوي القلا ونكر أقل فما على نبيك الكريم جاري من معلو في الخلق من مجاري سيدنا محمد والآل وزابي في الآل والمآل وعبلي اليوم بالاطلاب كوني نور جملة الطلاب وجملة مباره والطعار وعبلي التجيد باتعار ووجدا لكل من لواني وزول خيري كل من خلاني واجعل توالي في أنوارا تنور ساجعة بعرمة النور المنير سيدنا محمد والآلي وسعبي في الآل والمآلي وابدا صلي عليه بسلام هني كما ملتني خير الكلام واجعل بي نسلي لديك باقيا وساليات للجنان راقيا يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بجميل واسع قد سميا سلني صلاة لي تجمل جميع ما اخترت لي رد لديك يا خير سمي ما سلام لي يسيد بسرى على المبصر البصير البصرى سيدنا محمد والآلي وصحبه في الآل والمآل ولسواي سقنا الدنيا ودلل الأخرى على التسمية لك سكوري بلا كفران يا من أماني عن الخسران لك سكوري على البناء يا من أماني عن الأناء لك سكوري على الألالي يا ماغي الإملاق والدلال لك سكوري على من سجدوا يا من لخيري ساق من لا يسجد لك سكوري على من ركوا يا من لخيري ساق من لا يركوا لك سكوري على الأوتار يا من أماني عن السيطار لك سكوري على الممر يا من جعلته ممر البر لك سكوري على الغيور بالسر والعلن والديور لك زكوري على الكتاب يا مرسلا وابلي كتابا لك زكوري على الروف الجالبات البر والمعروف لك زكوري على التاريف يا معطي الاسرار والمعروف لك زكوري على التقريب يا مانعي العدوان والتقريب لك زكوري ربي من معرم لقد مزلجة خدم نرمي ذكرتك اللهم بالمدار يا واهب النصرة والوداد ذكرتك اللهم بالخلام يا مجيبا بأفضل الكلام ذكرتك اللهم بالصلاة يا ماهي المسقط الخلات ذكرتك اللهم بالصيام يا من أماني عن الغيام ذكرتك اللهم بالقيام يا زاهدا لليوم بالصيام ذكرتك اللهم بالتعرض يا مضيفا بمغجر للمعركة ذكرتك اللهم بسكوني يا منسلا لجاد بتسكيني ذكر لك سكوري على الأيام يا زل مخالفات والخيام لك ذكور يا على كل سنة يا من تعالى أن منع من وسنة لك ذكور يا على كل سنة يا من تعالى أن منع من وسنة لك ذكور يا بلا يا من لو سير يا سنتهاء يا ربنا صلِّ صلاة صمد على الذي كل يدي به نمد سيدنا محمد والآل وسعبي في الآل والمآل سيدنا محمد والآل وسعبي في الآل والمآل وارفع بي طيب ذكر راقيا يا رب ليس يزال باقيا واجمع حروفي والتبارك فيها إليك باديها ومختفيها سفيت قلبي مسلعا مسددا بك لساني ليخط مددا سفيت قلبي مسلعا مسددا بك لساني ليخط مددا خط جواري إلى الأعمار الصالحات مكملا أعماري قلبي ينول الخير واللسان تنوله الأذكار واللسان لم تنوني ربي ولا أنساك ولم توجل الذي ينساك يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بجميل وسكور سميا جل صلاة بسلام لنتيا لا حلا مسرع به للمتا سيدنا محمد والآل وزابي في الآل والمال واجعل رفاسي المقدمة مقبولة مسكورة معصمة وفي الفؤاد المنتقى والأفئدة شعابي اجعلني سرورا ساجدا يا مخنيا يا جامعا أخنيتا بما جمعت لي كما أرضيتا يا مخنيا يا جامعا أخنيتا بما جمعت لي كما أرضيتا سلني صلاة تجمو الخيرات مقجلة دلائل الخيرات على الذي قال يوم الجمعة ما لنت مالي من منع وجمع سيدنا محمد والآل وزابي في الآل والمآل واجعل بي صور والأيام ليس واحد قن الأيام يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا هبنا هب لي سلامة وهب لي عافية وعصمة واجعل حروفي سافية واجعل تلاوتي وقتي أحب من العبادات إليك يا محب والتقني مكرك يا حليم والتقني الغرور يا حليم والتقني سوء القضاء أبدا يا خير محبود بحب وبدا حبك لي قد زهزع الفساد لغير سايتي ونفل صادا إلى سواي ولغير ما اغتمى لي كريم أبو خنتما سيدنا محمد إلى سواي ولغير ما اغتمى لي كريم الحب وقد نتبع يا ربنا يا سل البلاد والعباد يا مقصيا من رمد ريح وعباد يا ربنا يا سل الأراضي والسماء يا باقيا سعادتي خدر سماء يا ربنا يا خالق الدارين يا من أمان يهني الهارين يا ربنا يا تارد الأغدائين يا خيرنا ويا زمن من دائين يا ربنا يا من له الملك مها الحمد يا من إيمنا يا جماعة سلني صلاة تدر سيطانا لخير ما لقرده أوتانا ما سلام قد يعيس الله مني ومن ذر عيالي يا معين ألبي والرضا لأبدا من بعد إلى البلاء يا ودا زيدنا محمد والآلي وزعبي في الآل والمالي وبكتابة يفرج عندك أي باقيات زالات عندك يا منسلا تبري أوتاني يا حاميا أنحي للسيطان سلي صلاة لي تجر مددا ما سلام لي يديم حددا على النبي هازم العالمين من مثله عند الورى لم يرم سيدنا محمد والآلي وسعبي في الآل والمال وصل يا دار بأنيرادي عمل عما أن جسدي أمراري وصل يا دار بأنك لعب لي من سواك ونبي بغد أعب وأبتلي الإخلاص في التوحيد مثبتا رسالة الوحيد وأبتلي فيما مدى من سمري مالي يديم بشري وامري رافقني جندك في وقت الجهاد وسأمس ليلة لخيري بالتهاد شمسة إبليس وموالاه لغير ناوي إنك الإله لم تنني أصاد أو كفار ولا منافقون أو أصار فاتني الأمان منك سرمدا ومن نبيك الرسول أعمدا فسلني سرمدا مسلما هلا بالآل وسب وسب يولا هد النبي ما يصرف وما ينفو في نواب للأقرمى هب للنبي المبدأ الختام أبقى بسارات بلا اقتتام هب للنبي المبدأ الختام أبقى بسارات بلا اقتتام
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن يعوذ بك وذريتها من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الذي طيبت بجاهه صلى الله تعالى عليه وسلم كل يوم وكل سفر مع شهورك بك صرفت كل شاكرا وذاكرا للنافع اللي طيب المشاكر فرحني الجميل تفريحا يدوم وانني عبد له خير خديم رديت عنه وهو اني رديا وبرداء وقاد لي غرديا مد لي الجميل ما يسر كليتي والدهر لا يضر علي اسني مادحا مختارا صلى عليه زائدا مختارا شكرته شكر الذي لو التجا وباب خير ربنا لم يرتجا هو الذي سفى وفرح ورر لغير نهوي ما أسى وما ورر وجه لي جمال باق وسمر وفرح القلب ولا أرى الكمر رفع ما عملت شاكرا له بجاي من به أراني فضله كرمني بكل شهر وسنة وليقاد كل يوم حسنة برأني من كل شك ودرر وليخلد الكتاب والدرر كتابه كنزي وأتلو ذاكرا له به وطيب المشاكرا وآله وصحبه وتقبل هذا الشكر يا شكور آمين بسم الله الرحمن الرحيم مرح سفر سيدنا محمد قدمه الله الأحد النافع الباقي الكريم الملتحد محمد قدمه الله الأحد النافع الباقي الكريم الملتحد درجة المختار أفضل السند كليتي عانت وأغنت أنفنت حباء أحمد إلينا قد قصد وليس ينحونا دواما مرسد صف النبي بالإله للخلد كما به صف الممر والبلد فتح من أغنى به عم الديت لغيره لي باب حسنى وزيت رمت الشكور بالكتاب ذي الرشد وأرتجي تبشير كل ذي رشد صخ صنع للمتعالي الملتهد ولرسول الله النافي من جهر يحمي فؤادي ولساني والجسد مغن بخير الخلق عن كل حسد يقود لي إلى الجنان ما أود بلا أذن من بالنبي محل أود درجة الماهي محت كل نكد بغير رد أبدا وكل كد نفى الحفيظ بالشفيه ما فسد لغيرنا قبل انتهى والباب سد الله الرب والنبي إلى الأهد وسيلتي ولم يكلني لأهد سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما ورفع إليه شكري له بقولي محيي سفر الخروج مع الجميل سفر الجليل نعم حبيبي حبذا خليلي مع الجميل سفر الجليل نعم حبيبي حبذا خليلي حبي لله وللكتاب وللرسول قد مها إتابي يهتز عرش ربنا العظيم من قلم اهتزاز ذي التعظيم صلاة من ليس له كفا أحد على الذي جاهد كل من جاهد فرحت سيد الورى عليه سلام باق ضمني إليه رفعت لله مدادي والقلام ذا قدمة لذي جوامه الكلام إلى رسول الله قدت خدمي وقادني وقاد لي تقدمي لبلسش من جيسش حويت بالله والرسول ما نويت خدمة خير العالمين قد محت عني دواعي الحساب فمهت رد لغير ذاتي الأمراض من قاد للأعظم والأغراد واجهني إلى الجنان البشر وتاب للطي وتاب النشر جساو ماهي سفر الجليل فضل إلهي حبي الخليل معون نور لي حالي وأقايدي وأقوالي وأفعالي وأخلاقي ولو الحمد والشكر والمنة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.

الجن والبشر رفعت شكورا بعد أمد مخلد لباقي ما دري للعز والقدر.

وكوني بها عبدا خديما لزار ربيعت وربا ان لم يكن قد مثله بفضل الذي

0: gi luma ate at ëttu ba señ bamba ne ngay ne lu doon laangi jotaayu señ bamba be muy ne akub yonenam ku bëgg teew na nga teew magal si ñe gaangi ku mu la teew na nga jël asleuf te def ca ba tay bu yéene selle nga feeñal yéene jëf jaangi loo def ci magal bi señ bamba ngi gis ta du xeeb loo yéene it dana xam bul wax lu néew laangi ganaar ba jàpp gëleem dërëm ba ci miliyaar loo man defal loo mënul yéeneel diwan jaangi nun gaa yi dëkk ak Serigne Touba ci biir dëkk bi lan saar yi kat bu ñu yóbbul lenn muñ jaangi yonen bakat fu mu geesoo gi Serigne bi mu teew fi ak wetam gaa yi yon neen baa ngi gaa yaangi Serigne Bambakat nee na doo gis kenn man ko ci too lob yàlla bi alquran Jibril Jumat jaangi Serigne Bambakat nee na doo gis kenn man ko ci too lob yàlla bi alquran Jibril Jumat jaangi lan saar yi mooy nun ñi am fii kër te gan ñi di ñëw yonen ba wax na lu wér ci gan adis baa ngi man kaana yoominu kon gan ñi na leen di taral yonen ba lii lanu wax toppal ndigal laa ngi nan wàcc sun lal yi jox leen toggi ñam joxe xiif di kaf di ree belli moo gën berne mbig maa ngi nan wàcc sun lal yi jox leen toggi ñam joxe xiif di kaf di ree belli moo gën berne mbig maa ngi way kat ba nee na lu gan gi maanu maanu du tee buy dem di nettali lam gis moytu xaswaa ngi nëbbal sa jikko te jikko yiw te nëbbu sa mer bu mar te bu mer te it nay maare yoon waa ngi sa gan ba sa gan déwén buy del si waat du xalaat dalaat sa kër te nga ne Touba lu ñaaw laa ngi sa gan bu yegsee ne moom daa sonn na nga ko wutal fu yaa mu sóonu fa yow féexal ko ndam laa ngi buy lekk it bu ko boole jëmm yooyu xamuleen bu dee borom cor sa day mu suur te lor jaangi bul gëdde bul xase bul dóor donte day gone sax ki teewu gan gi da koy rët noo lu ñaaw laa ngi sa gan ba sa gan déwén buy del si waat du xalaat dalaat sa kër te nga ne Touba lu ñaaw laa ngi Serigne bi baaxe la may lëkkër gu yaa ne fayax mu am ganam ñii bu leen mer loo lu sew laa ngi yow gan gi nag bul nekk gangal nit ku def lamu man bam jeex ca tàkk nga koy ñaan paas lu soof laa ngi yonen bayit dafa wax ne addiyaafatu nag salaasatun ñetti fan mooy ngan waxam jaangi Serigne bi fàggu na laajul kenn lum bëggaam lu waay di jox nit na doon lu man digal laa ngi ku dal ci kër gu ne war naa fonku kër ga mu dal ngir picc sax car ba muy dal naw ko roy gaa ngi liggéey bu dee jot nga ànd ak ñoom liggéey la nga man sa wërsëgit bu ko génnee kër ga xel maa ngi liggéey bu jotee nga ànd ak ñoom liggéey la nga man sa wërsëgit bu ko génnee kër ga xel maa ngi saa boo sangoo génn duy say poos bu fees nga ne fees boo del si waate di laaj reer gàtt xel gaa ngi si aare war na la kenn néewul bu leen ko defit ndegam da ngay joxe dal bii war ko soof kaa ngi kii teeru am na lu war kañ teeru am lu ko war ku wàcc war war ya def nas njombe war gaa ngi ñëwal te sëñ bi di tax teerul te sëñ bi di tax kon ñaari tax yi bu ciy toj sooxe ñaax gaa ngi gan ñëpp yàl nañu am màggal te dëkk yaam ñu bég nu bég sëñ bi bég yàllaat bégam maa ngi gan ñëpp yàl nañu am màggal te dëkk yaam ñu bég nu bég sëñ bi bég yàllaat bégam maa ngi loolu mooy
1: ku fi doyloom xelam na ma fëkkal digam bind ay way ndegam kafa Touba lëgëm ku fi doyloom xelam fii na ma fëkkal digam bind ay way ndegam kafa Touba lëgëm su ma baaxee di gor ni bërit fay ko gor bind ay way yu ñor di ci lim ay jëfam su ma nekkee julit mën a jël ay kayit di ci sàtti bayit bu lu dul ay mayam ci yetee diine fay kiya docteur di ray budu kon mom batay dunu jamo kegem batu batti di der duggu keri di weur nara dekkel badar kone daw dem geureum lagaron bakkanam gëna yeesal ngëmam joxe lepp jëmam ni ni ngeen nar du am sama mër du bu ragal tire nañ koy fetal ak nak yono yafal bëgg jël bakkanam te taxul fi di wa dem taxulon ko wedam ci di way yonenam degeural pas pasam dafa kabar ci nox bato nasran se bëgg ñu ni tay day ma bëgg dile bis moy bisam lambaran gabon ñom tukki be tax ñu ñom bamu delse la tong ñane won ci wetam madu bamba dim madu bamba di mer japp nasran ci ter te gene wul gobar li le rek doyna ndam madu bamba di mer japp nasran ci ter te gene wul gobar li le rek doyna ndam madu bamba di mer japp nasran ci ter te gene wul gobar li le rek doyna ndam limu wayon nenam gita guñ cim kemam te edal do to am kuko dab ci waxam kuko bolé meureum bunu pécé nga xam ni ka dani bañam du ka togon keureum kuko di nga torox fi bu fi lal der ci noxo bu ja tabé suruxu ñu da jël ko dejeum ba bi diiné waña deke bëgg bëgg di bax ñabi won gum ba tax ko ne dakku ruqam bamu nexe ñu ñew beggu ko fete kaw kone na ma fi raw di ko gatu deñum mani noppé bi war nax la da mbeur wax chanar mind ma nge du far ko fa dem tek batam madu bamba di mer japp nasran ci ter te geneewul ko bar li le rek doyna ndam madu bamba di mer japp nasran ci ter te geneewul ko bar li le rek doyna ndam fubi lek ma ci ton fi joya def ab dogal fubi julit di tan julli war ko geureum mani 18 safar mom miñu teggil na xar kon nan wajal ko ngir ku jafeñ am geureum mani 18 safar mom miñu teggil na xar kon nan wajal ko ngir ku jafeñ am geureum mani 18 safar mom miñu teggil na xar kon nan wajal ko ngir ku jafeñ am geureum
2: barki borom tuba
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن يعوذ بك وذريتها من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من همذات شات وأعوذ بك ربي أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الذي تيبت بجاهه صلى الله تعالى عليه وسلم كل يوم وكل سفر مع شهورك بك صرفت كل شاكرا وذاكرا للنافع اللي طيب المشاكرا فرحني الجميل تفريحا يدوم وإنني عبد له خير خديم رديت عنه وهو أني رديا وبرداء وقاد لي غرديا مد لي الجميل ما يسر كليتي والدهر لا يضر عليه أسني مادحا مختارا صلى عليه زائدا مختارا شكرته شكر الذي لو التجا وباب خير ربنا لم يرتجا هو الذي سفى وفرح ورر لغير نحو ما أسى وما ورر وجه لي جمال باق وسمر وفرح القلب ولا أرى الكمر رفع ما عملت شاكرا له بجاه من به أراني فضله كرمني بكل شهر وسنة وليقاد كل يوم حسنة برأني من كل شك ودرر وليخلد الكتاب والدرر كتابه كنزي وأتلو ذاكرا له به وطيب المشاكرا وآله وصحبه وتقبل هذا الشكر يا شكور آمين بسم الله الرحمن الرحيم مدح سفر سيدنا محمد قدمه الله الأحد النافع الباقي الكريم الملتحد محمد قدمه الله الأحد النافع الباقي الكريم الملتحد درجة المختار أفضل السند كليتي أعنت وأغنت أنفنت حباو أحمد إلينا قد قصد وليس ينحونا دواما مرسد صف النبي بالإله للخلد كما به صف الممر والبلد فتح من أغنى به أما الدين لغيره لباب حسنى وزيد رمت الشكور بالكتاب ذي الرشد وأرتجي تبشير كل ذي رشد صخ صنع للمتعالي الملتهد ولرسول الله النافي من جهر يحمي فؤادي ولساني والجسد مغن بخير الخلق عن كل حسد يقود لي إلى الجنان ما أود بلا أذن من بالنبي محل أود درجة الماهي محت كل نكد بغير رد أبدا وكل كد نفى الحفيظ بالشفيه ما فسد لغيرنا قبل انتهى والباب سد الله الرب والنبي إلى الأهد وسيلتي ولم يكلني لأهد سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما ورفع إليه شكري له بقولي محيي سفر الخروج مع الجميل سفر الجليل نعم حبيبي حبذا خليلي مع الجميل سفر الجليل نعم حبيبي حبذا خليلي حبي لله وللكتاب وللرسول قد مها إتابي يهتز أرش ربنا العظيم من قلم احتزاز ذي التعظيم صلاة من ليس له كفا أحد على الذي جاهد كل من جاهد فرحت سيد الورى عليه سلام باق ضمني إليه رفعت لله مدادي والقلام ذا قمة لذي جوامه الكلام إلى رسول الله قدت خدمي وقادني وقاد لي تقدمي لبلسش من جيسش حويت بالله والرسول ما نويت خدمة خير العالمين قد محت عني دواعي الحساب فمهد رد لغير ذاتي الأمراض من قاد للأعظم والأغراد واجهني إلى الجنان البشر وتاب للطي وتاب النشر جساو ماهي سفر الجليل فضل إلهي حبي الخليل معون نور لي حالي وأقايدي وأقوالي وأقوالي
2: Group de communication Université Cheikh Ahmadou Bamba UCAP FM UCAP TV UCAP Web UCAP Quotidien ñu ngi fi ci Touba Ndam

Suudu on

السجر الى الا الله السجر الى

هيا على السلام. هيا على السلام. هيا على

0: Groupe de communication
1: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
2: Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba. La radio au service des populations.
3: A'udhu billahi minash shaitani rajim. Wa in yuzhibika udhiyatuha minash shaitani rajim. Rabbi a'udhu bika min hamazati shaitin wa a'udhu bika rabbi an yahdurun. Bismillahir rahmanir rahim. Allahumma bihaqqi wajhillahi ta'ala al-karim. Salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin alladhi tayyabta bi ja'i sallallahu ta'ala alayhi wa sallama. كل يوم وكل سفر مع شهورك بك صرفت كل شاكرا وذاكرا للنافع اللي طيب المشاكرا فرحني الجميل تفريحا يدوم وإنني عبد له خير خديم رديت عنه وهو أني رديا وبرداء وقاد لي غرديا مد لي الجميل ما يسر كليتي والدهر لا يضر علي أسني مادحا مختارا صلى عليه زايدا مختارا شكرته شكر الذي لو التجا وباب خير ربنا لم يرتجا هو الذي صفى وفرح ورر لغير نحو ما أسى وما ورر وجه لي جمال باق وسمر وفرح القلب ولا أرى الكمر رفع ما عملت شاكرا له بجاي من به أراني فضله كرمني بكل شهر وسنة وليقاد كل يوم حسنة برأني من كل شك ودرر وليخلد الكتاب والدرر كتابه كنزي وأطلو ذاكرا له به وطيب المشاكرا وآله وصحبه وتقبل هذا الشكر يا شكور آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. مرح سفر سيدنا محمد قدمه الله الأحد النافع الباقي الكريم الملتحد محمد قدمه الله الأحد النافع الباقي الكريم الملتحد درجة المختار أفضل السند كليتي عانت وأغنت أنفنت حباء أحمد إلينا قد قصد وليس ينحونا دواما مرسد صف النبي بالإله للخلد كما به صف الممر والبلد فتح من أغنى به أما الدين لغيره لباب حسنى وزيد رمت الشكور بالكتاب ذي الرشد وأرتجي تبشير كل ذي رشد صخ صنع للمتعالي الملتهد ولرسول الله النافع من جهر يحمي فؤادي ولساني والجسد مغن بخير الخلق عن كل حسد يقود لي إلى الجنان ما أود بلا أذن من بالنبي محل أود درجة الماهي محت كل نكد بغير رد أبدا وكل كد نفى الحفيظ بالشفيه ما فسد لغيرنا قبل انتهى والباب سد الله الرب والنبي إلى الأهد وسيلتي ولم يكلني لأحد سبحان ربك رب العظيم وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما ورفع إليه شكري له بقولي محيي سفر الخروج مع الجميل سفر الجليل نعم حبيبي حبذا خليلي مع الجميل سفر الجليل نعم حبيبي حبذا خليلي حبي لله وللكتاب وللرسول قد مها إتابي يهتز أرش ربنا العظيم من قلم اهتزاز ذي التعظيم صلاة من ليس له كفا أحد على الذي جاهد كل من جاهد فرحت سيد الورى عليه سلام باق ضمني إليه رفعت لله مدادي والقلام ذا قمة لذي جوامه الكلام إلى رسول الله قدت خدمي وقادني وقاد لي تقدمي لبلسش من جيسش حويت بالله والرسول ما نويت خدمة خير العالمين قد محت عني دواعي الحساب فمهد رد لغير ذاتي الأمراض من قاد للأعظم والأغراد واجهني إلى الجنان البشر وتاب للطي وتاب النشر جزاء ماهي سفر الجليل فضل إلهي حبي الخليل معوى نور لي حالي وأقايدي وأقوالي وأفعالي وأخلاقي ولو الحمد والشكر والمنة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.

بساتيني وأعوذ بك ربي أن يعذروني. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا محمد.

أبدا والأسغاز بلا كفران أبدا آمين يا رب العالمين. سفر سفر سفر سفر صلاة الذي في كل سال وفي سفر أماني على مهن معرفت وسفر فلاهي بكوني عبد ربي قديم عجيب بي لجاد من ناني نفر رديت عن المولى وعن خير خلقه عليه سلام من وقت بسفر صلاة وتسليم مع البذر سرمد على من بمسه مع الأمن والبصر فراري بالمطار من قبل قادني مكوسا وتبزيرا لدى الجن والبصر رفعت ذكورا بعد عمد مخلد لباقي ما دري للعز والقدر.

وكوني بها عبدا قديما لا زال ربيعت ربا ان لم يكن قد مثله بفضل الذي

Oh, no.

0: dengan Yuri, akan tergambar kan tu. Ibu aku mengambil jalan menjadi menjadi mengarah ke tiap aku dengu berfikir dan kita ke menjadi itu orang yang kami nak mengatakan apa yang mana kesukaan ada aku berdiri mengapa
1: lepp du meuna teewando ci
0: ñu du meuna teewando ci xel bi ñu tax benen sujet la ñu déggé l'islam ak jamm ci la bok du jëm sun tuba boko waxtane nga l'islam te bañu lén ci l'islam lepp la jëfé lepp la dëgg lepp la xamlé lepp la wala ñu xamé ay aspect yu bari ya di jamm xam nga moy ñu aduna dara xajo tax moy tax nit ki jota jamm yalla moy ñu ma téw borom am sabas ñu bëgg mu sakk ko ci jotaay moom ñu ma ci bari la mu koy sabab lo jihad lañuy def tax ñun ñep la gëri tax dañuy fat lenté di dagganté ci do do lu ñu ci yalla yi xam nga ñu tay jaar yeen yi andak wa ci yeen yi wax ak ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci to dugal mo ñu yoy ne ba nekk fi nawo tawat ne da ngay melni ñu toll ndax nit daan def ba baax benam legi daan ko fukkam la nit di def soko baax tax jaxé jaxé ak aduna bu wal ba ci kuy ak ité ak melaw nit ñi ci jabo ci waye bu déggu sé xaram rek da na man bundam gep di jaam yalla sumudi dia amal baba mala taala bu xattu kayu ndé fi la xattu kayu ndé fi la ci baaw te xattu kayu ci zahir xattu kayu ci baaw moy ci zahir da fe nek ni nga xamné mu nga xamné ño samp ceu diina ji xamal nit ñi bu yalla ak lu yalla bi ak la ñuy jaamo yalla kilifa yi ci jitu yu melni imam malik imam abu hanif imam ahmad ibn hanbal imam shafi'i ñet dogu señ touba ko matal ta moy xamne diine xamal nit ki liko wat lepp ci bayti sahih bu delo nak ci wetu biir xamul ko mom la na ci xam ko rawat ne diko waxtaay waye bu bëgge mu ko demel sen xel ci tout ci mëna dikké woon ci misaram ñent nga ñu wax ci tudde ci ñinga xamné suñu waal dafa dina denk secret bi yor aduna bu ko sof dafa am ñuko mëna dégg ak ñuko mëna la dégg ndax lé xam na laaj ndax ci bëwul ko lu ci alquran ak hadith bay lu ñu di wax naan ñoom ci alquran té ken wala woon ci afan deppou la alxa sax man nañ ko té moy lu yalla ni ak yéneenté bi nga def leneen dul mom la def deppou la alxa waye nangul ñu ci alxa ndax yalla ci bokkum dafa def inna la yaf'alu ma yurid inna la yaf'alu ma yasha wax nit yubul lu ma yasha wala lu ma yasha ne da yutihi ma yasha wa anna al-fadla bi yadillahi yutihi ma yasha su bok lamuy def ken du ko ne lutax nam ko soobe rek la koy def su ko def aduna bepp bu tek ko ci lo xal ben bindé ta kenn bu ko ni lutax bin ko laaj mu ko mu def fa anna qadra bi yadillahi yutihi ma yasha nga ni ci lo yalla nek moko jox ci ko neex kon bu ngeen re re re ba ne li yalla amu ko bari ko def wala yalla ak tan ko joxe wala ni ko ndax da la wal ci mom bu ne fi da tek su fi kenn ku nek suñu borom man na la jox lo xamne tax na nga fuul ba fatte ko ba defena ya ya ta mo dese mangi sin yu meusu na ubbi ngi def kon nak bu ñu wax ci do ara mu ki man na dem wala mu ñak gem waye weddi mom day alaké ndax ni yalla def ni amul ben nit bu ko xam bané ko ni mënu la nek ni mënu la nek ñak xam xam la ñu ñu néna ni waxtana Cheikh Touba Abdoullah Ta'ala bayna ya tuul ma waxtane ko waxtane ba tay ay xar ba xam waxtane ba tay liko yalla may ci kam ñu ci xam ak ñu ci mëna wax ak ñu ci mëna dégg waxtane ba tay melo melo sahir nga xam na ni ki jullit bu farlu ba ag fa farlem ci xam ci jëfë ci xamne ci yaa pere yi dina mat bi mu melaw ba noppi jaati ñu wara jamm fan aw doxinam aw nekkinam fi ba mel ni nga xamne mom ci mom tax man nga defal ci baati man nga defal ci zaay waye ci defal ci zaay mo gëna yom ba defal ci baati bu ngeen di bi ñina mom ci bop mu ne mu la sifat sadiqul muridi bextisar arbaatu jawhat wa rabbika mel murid sadiq murid sadiq muy murid sadiq murid sadiq martaba bu kawé ndax murid sadiq moy ki nga xamné wacc na lepp jëm ci yalla bu aggé nak tuddu wasil waye fek mu ngi ci yoomé murid sadiq la nek yaronte bi sallallahu alayhi wasallam buñu nekké sahaba yi ay murid sadiq lañu mel murid sadiq seigne touba ni ko xam min ko waxe rek lañ ko mëna japp def na lañ ko mëna jël li jitu asidqu fi mahabbati ash-shaykh deggu ci tioxel bi nga sopp seigne bi deggu ci tioxel moy lan ko do tassaw fi misale mo ne da nga koy bëgg bëgg go xamne bu la xagne ni li nga bëgg lepp bëgg du wañ bu la defawon li nga bëgg lepp deug ga mënu bëgg ga mënu lay yokku ndax adra xam mané yam ba noppi nga xamne bu la woowal def na lu la gëna naqay bu jeexital ci sa bëgg gi bu la mayal ak tax ci biir bi ci jeexital manam du ko yokk ndax bu biir ko ba saxal de jox nga ko ko ko mo chat bu nekk bi bu ñu jëlé misal Cheikh Ibrahim Fall radhiyallahu ta'ala anhu dem du ñu nekk bisen tobaale bu mu ñëwé ci aduna bu fekkul woon ci dara ci jeexit yu ñu sallallahu alayhi wasallam dudul suuf si mu daal dëgg ak asaman ci ko daal ci dara ko leer bi mu dara ko am cheikh ibrahim fall man la def ci sen toba ñu leen degg ñi misaal ne xam nga sa bi nit ñi daal ko wut ci ngir xel ci mo ndax ñi yalla ni ko yalla def muy xatul gaay bu ñëfi ba bëgg ko wañu bëgg mu daal ne bu dul xap suuf daal la tiou ben bis ñak duur ngeen ko bataay bu ñu fitna lañ ko mo xam dina do wax dafa ne ki ko jéggi jëm ci man dem safara cheikh ibrahim fall rek jéggi ko ak ci mom mu ne xana da nga def bu li ma wax mu ne ko akay
2: radio université cheikh ahmadou bamba la radio au service des populations
3: a'oudhou billahi minash shaitani rrajim wa in yuzhabi ghadiyatuha minash shaitani rrajim rabbi a'udhu bika min hamazati shaitani wa a'udhu bika rabbi an yahdurun bismillahir rahmanir rahim allahumma biha qawli llahi ta'ala al-karim salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa mawlana muhammadin alladhi tayyabta bi ja'i sallallahu ta'ala alayhi wa sallam كل يوم وكل سفر مع شهورك بك صرفت كل شاكرا وذاكرا لنافع لي طيب المشاكر فرحني الجميل تفريحا يدوم وانني عبد له خير خديم رديت عنه وهو اني رديا وبرداء وقاد لي غرديا مد لي الجميل ما يسر كليتي والدهر لا يضر علي اسني مادحا مختارا صلى عليه زائدا مختارا شكرته شكر الذي لو التجا وباب خير ربنا لم يرتجا هو الذي سفى وفرح ورر لغير نعوي ما أسى وما ورر وجه لي جمال باق وسمر وفرح القلب ولا أرى الكمر رفع ما عملت شاكرا له بجاه من به أراني فضله كرمني بكل شهر وسنة وليقاد كل يوم حسنة برأني من كل شك ودرر وليخلد الكتاب والدرر كتابه كنزي وأطل زاكرا له به وطيب المشاكرا وآله وصحبه وتقبل هذا الشكر يا شكور آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. مدح سفر سيدنا محمد قدمه الله الأحد النافه الباقي الكريم الملتحد. محمد قدمه الله الأحد النافه الباقي الكريم الملتحد درجة المختار أفضل السند كليتي أعنت وأغنت أنفنت حباء أحمد إلينا قد قصد وليس ينحونا دواما مرسد صف النبي بالإله للخلد كما به صف الممر والبلد فتح من أغنى به أما الدين لغيره لباب حسنى وزيد رمت الشكور بالكتاب ذي الرشد وأرتجي تبشير كل ذي رشد صخ صنع للمتعالي الملتهد ولرسول الله النافي من جهر يحمي فؤادي ولساني والجسد مغن بخير الخلق عن كل حسد يقود لي إلى الجنان ما أود بلا أذن من بالنبي محل أود درجة الماهي محت كل نكد بغير رد أبدا وكل نكد نفى الحفيظ بالشفيه ما فسد لغيرنا قبل انتهى والباب سد الله الرب والنبي إلى الأهد وسيلتي ولم يكني لأهد سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما ورفع إليه الشكر له بقوله محيي سفر الخروج مع الجميل سفر الجليل نعم حبيبي حبذا خليلي مع الجميل سفر الجليل نعم حبيبي حبذا خليلي حبي لله وللكتاب وللرسول قد مها إتابي يهتز أرش ربنا العظيم من قلم اهتزاز ذي التعظيم صلاة من ليس له كفا أحد على الذي جاهد كل من جاهد فرحت سيد الورى عليه سلام باق ضمني إليه رفعت لله مدادي والقلام ذا قمة لذي جوامه الكلام إلى رسول الله قدت خدمي وقادني وقاد لي تقدمي لبلسش من جيسش حويت بالله والرسول ما نويت.

السود أشهد أن محمدا رسول

وصلوا الله.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد

مدح سفر سيدنا محمد قدمه الله الأحد النافه الباقي الكريم الملتحد محمد قدمه الله الأحد النافه الباقي الكريم الملتحد درجة المختار أفضل السند كليتي أعنت وأغنت أنفنت هبا أحمد إلينا قد قصد وليس ينحونا دواما مرسد صف النبي بالإله للخلد كما به صف الممر والبلد فتح من أغنى به أما الديت لغيره لي باب حسنى وزيد رمت الشكور بالكتاب ذي الرشد وأرتجي تبشير كل ذي رشد صخ صنع للمتعالي الملتهد ولرسول الله النافي من جهر يحمي فؤادي ولساني والجسد مغن بخير الخلق عن كل حسد يقود لي إلى الجنان ما أود بلا أذن من بالنبي محل أود درجة الماهي مهد كل نكد بغير رد أبدا وكل نكد نفى الحفيظ بالشفيه ما فسد لغيرنا قبل انتهى والباب سد الله الرب والنبي إلى الأهد وسيلتي ولم يكنني لأهد سبحان ربك رب العالمين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما ورفع إليه شكري له بقولي محيي سفر الخروج مع الجميل سفر الجليل نعم حبيبي حبذا خليلي مع الجميل سفر الجليل نعم حبيبي حبذا خليلي حبي لله وللكتاب وللرسول قد مها إتابي يهتز أرش ربنا العظيم من قلم احتزاز ذي التعظيم صلاة من ليس له كفا أحد على الذي جاهد كل من جاهد فرحت سيد الورى عليه سلام باق ضمني إليه رفعت لله مدادي والقلام ذا قمة لذي جوامه الكلام إلى رسول الله قدت خدمي وقادني وقاد لي تقدمي لبلسش من جيسش حويت بالله والرسول ما نويت خدمة خير العالمين قد محت عني دواعي الحساب فمهد رد لغير ذاتي الأمراض من قاد للأعظم والأغراد واجهني إلى الجنان البشر وتاب للطي وتاب النشر جزاء ماهي سفر الجليل فضل إلهي حبي الخليل معون نور لي حالي وأقايدي وأقوالي وأفعالي وأخلاقي وله الحمد والشكر والمنة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.

ربي أعوذ بك من همزات شياطيني وأعوذ بك ربي أن يحضروني. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا محمد.

أبدا والأسغاز بلا كفران أبدا آمين يا رب العالمين. سفر سفر سفر سفر صلاة الذي في كل سار وفي سفر أمان.

وكوني بها عبدا خديما لا زال ربيعت ربا ان لم يكن قد مثله بفضل الذي كوني حبيبا لا زال صلاه الذي لقاد كوني خليله على من بيني طيب الفدوى والعدل.

0: لنا.
1: بسم الله نور الدارين في خدمة الحامي عن العارين. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما مبارك الابتداء ميمون الاقتداء. الحمد لله الذي يصلي على النبي المنتخى المصلي. الحمد لله الذي يصلي على النبي المنتخى المصلي. صلى وسلم عليه في الآل والصحب ومن والاه. وأمر الأملاك أيضا بالصلاة علي زائدا بذلك فلا. ثم إلينا وجع الخطابا تكرما وأنفس لكابا. فقمت قائلا ما امتثالي أمر جميل جل المثالي. يا آمرا بأن نصلي على نبينا محمد باب الأولى. يا آمرا بأن نصلي على نبينا محمد الباب الأولى. إليك من لي بسر المقدمة في قلوة التي القديم قدمة. يا الله صل أبدا وسلم على نبيك سراج العلماء سيدنا محمد والآلي وسابي في العالي والمعالي عدد معلومات ربنا الكريم. يا من بي وأبتلي خير ملوم وسلم يا رحمن والتسلم على الذي تقديم وخد لما سيدنا محمد والآلي وسابي في العالي والمعالي. وهو آية الإله الكبرى وهو الذي ساق لخير الجبرى. وسل يا رحيم والتسلم على نبيك سير العالمين سيدنا محمد والآلي وسابي في العالي والمعالي. يا من يقول لمسل المرة علي أسرا قد تنير بر ولي توصل بسارات القدر مسلسل لخير ناوي القدر. يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بجميل النبي قد سمي زل بالعظيم بلا انتهاء. أني على النبيذ الباي سيدنا محمد والآل وسابي في الآل والمآل. يا من يوصل لشيء أسر المياه بجائه يا من ما أنسيا على نبي كان يما بأسا سوءا ويقص سعيدا من وسن. نهم سفيء من أليم أتى سلمت وألفا تفوق في أتى. وهو الذي أرسله من خلق لخلقه برحمة وسبق. وهو الذي لمن ألي ألفا سل المنى وفي الجنان ألفا. يا الله سل أبدا وسلم على نبيك رسول سلمي سيدنا محمد والآل وسلبي في العال والمعالي. يا من بجائي قبلت خلمي وزمتني عن مرض وألمي ولي بي وابت في عداتي ما خاب أن أكابر سعداتي. ولي بي قد جت بالكتاب بلا مكاري ولا إتابي. وسل يا رحمن سلمة على سيدنا محمد يا من على يا من كتابك العزيز سلبا لي ولي هداك ترا قلبا. وفي تلاوتي تويت للخيور جميع الممر والديور وآلي وصحبي في الآلي وفي المال يا مقيم الآلي. وسل يا رحيم والتسلم على مراد الأولياء والعلماء سيدنا محمد والآلي وسابي في العالي والمعالي. يا من جعلت صلوات النبي عني مزفة سلوك تابية ولي أمداهي جعلتك جهاد كل مجاهد نديت سدهاد. ولي جعلت جملة صوري ليسا إذا ما توري. يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بكريم نافي قد سمي. زل صلاة قد تقلل البصر ما سلامك على خير البصر سيدنا محمد والآل وسربي في الآل والمعالي. وقل لجبريل الأمين اليوم مني بشارة تسوق لهما إلى سوايا سرمدا ولجميع أملاكك الكرام إنك الصميم وقل بسارات تدوم أبدا مني إلى سعاب الأمن بدا والتت أغلب ذني الكرامة أني خيرا خذ لي المرامة والتت أني إلى المياء ورسلا خيرا يديم سكر الأصلا والترى من أولياء والعلماء والمؤمنين وكيل من سلما واجعل كتابك مهي حيث أكون يا واهدا وفريق فيكون يا الله سلم وسلم كله على أبي بك رئيس السالحين سيدنا محمد والآل وزابي في العال والمعال واجعل كتابتي من سل يوم فوق صلاة قبل الوسوم واكسب بقتي ما اقتفى من العلوم أنت الغبير والكبير والغليل والتقنني بك وبالمسفه عن كل سالم وكل مدفع واجعل توادي في مثل مرسلي وبدني سعي وقلبي أرسلي أخذت ما أني بنت بالثمن بلا إقالة أتبت للثمن لك بلا ثكاية مني سكور يا من وابتلي مرادي يا سكور وسل يا رحمن والتسلم على الذي به فكت ولمي سيدنا محمد والآل وسبي في العهد والمعال وسفي لي قصدي ونومي وسول قيدي جالبات اللوم وركاتي يجعل وسكنات لك أب من جميل صنات بخير آفة وخير قدر يا ذا البلايا والخدا والقدر وسلني يا رحيم بتديمي على الذي بات ذات عليمي سيدنا محمد والآل وسبي في العهد والمعال وسلي اليوم وبعد اليوم بكل خير ومني اللوم وآلية منتقى خيرا يفوق في الآل والمال يا خير رفيق وأنيتي أغلى بدر سرمدا خيرا كثيرا وكتابته مدى وأنيتي أهله وسببه خيرا كثيرا والتنير بي لهبه وأنيتي جندك الكرامة خيرا كثيرا خذني المرامة وأنيتي الأنبياء والمرسلين خيرا كثيرا والتزب أكملين وأنيتي والدي وجميل من

من جهل من النصر ولسوى جنابنا يهدي سر على نبيك وعبدك الرسول من ليخذ منك ربي خير رسول سيدنا محمد والآلي وزهبي في العالي والمعالي واجعل بجاهي العظيم عندك خطي سرورا دائما لجندك واجعل كتابتي بزارات كدوم للمنتخب لسيره سرت الخديم واجعل بي خطي سرورا أبدا لجملة الأملاك يا من بدا واجعل كتابتي لديك باقيا وسالات لا تسال ناميا واضرب بي اللخينة والأغداء إلى سوايا أبدا وداء واجل بهالي أبدا إسوا كن بلا سن ولا جوان كن فيكون وذل يا رمان سرم بنا من الولا قتبي لمن لا زيدنا محمد وسلم ولا لوساب وقلبي ألمين يا مرفا بويدي خجالا سرف كتابك بي فنجالا وبآياتي يتشوخ الوجلا لغير نهي أبدا والخجلا وجدت اليوم وبعد اليوم بما به قرزت بشرى القوم بلا أسى ولا لقا ولا حقد كما كفيتني به من انتقد ولي كنت في جميع الأركاد وسكنات حسنات بركات وقتلي في جملة العادات فوق منى عبادك ساداتي وسل يا رحيم بتثيم على عبد الله ستانين سيدنا محمد والآل وسابي في الآل والمعالي يا من لديك نيتي وقولي وعملي زكيت دون جولي ولي خدت فوق سوري والمنى وفقد أعلى عرفات ومنى يا من جعلت خلمي لعجب من أول الحام إلى سنجا يا من جعلت لي كل يوم فوق صلاة قبل وصوم ولي جعلت بك كل سهر فوق عبادات ولا في الدار ولي جعلت كل فصل وسنة فوق خيور من عدا ملسنا يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بخدير وكيم سميا زل صلاة المعصر من لفيا لا لا من ختلي ما يتها بجاه الذي من دك بلا مكر ولا عزاب أو نهوي بلا زيدنا محمد والآلي وسلبي في الآل والمآلي والتتي أني خيرا لم يكن لخيره بلا انتين بلفسكم وسلي اليوم بكوني عبدك خديمه عند جميع جندك والتتي أيضا أغلى بذلني خيرا يفوق يا عظيم المني يا الله يا سمد إنك الأعد وقلت لي جودك من يوم الأعد سلي وصلي سنبدا للنبي ناسي كل أخرف والنبي سيدنا محمد والآلي وسابي في الآل والمآلي وسلي الدار بأمد وسكور وبردا بك وأنك يا سكور خبلت لي من أسس لبرسس من بأن في ذاك عمل صسي يا خير من له توجه الفقير وخير من به تأنس الأخير أخنيتني بك عن الأرباب وبمحمد عن الأسباب زل وسلم سرمدا علي بآلي ومنتمي إلي من تابي وتابي نوبدا بيومك العظيم يا من بدا أنستني بكمال كتابي وعبدك النور بلا عتاب لك ذكوري إلى الجنان ولي أترك النفس كالجنان يا خير من إلي تمتر يده للخادم كل الجناد الأفيد يا سلر يدي والسماوات العلا يا من له الخلق من يا من لا سل سلاة بسلام تنفس وزارة مثال لا تلفس على نبيك الرسول حبك أفضل من إليك خادج لك سيدنا محمد والآل وسابي في الآل والمآلي كما بي صدرت لي لساني وقلت لي لك ما لساني يا من به نورت لي جناني وقلت لي زادا إلى الكناني وسل يا رحمن بتثيم على الذي قد فاز بتكريمي سيدنا محمد والآل وسابي في الآل والمآلي واتي به أني والديا يا من بي أمري رمن تتيا وجعل

0: وبكرابة لا يقعد ما يزيد مزرة لديك يا بادي مزيد يا من مدى بي جعلت كدما من مهو قد سيد من خدما إسلوات يجعلت تاوية هن المسير لرداك هاوية بي وأخجلت سوف والرمع بما بي مدى
1: من أنكر باعترادي لو شكوري على حياتي عبدا قديما فاس بالآيات لو شكوري على حياتي عبدا قديما فاس بالآيات أشكره شكرا الذين شربوا من أشبه وللجنان قربوا أدعيات الله ترى لخيري موجد الألبان لأذن غيري يجود الجواد من جياري

كُلَّ مَنْ تَسَّمَا أَنِّي جَزَى وَالِدَتِي وَالْوَالِدَى خَيْرًا كَثِيرًا لَا يَزَالُ خَالِدًا نَفَعَنِي بِالْمُصْطَفَى الْمُصَفَى عَلِي تَثْنِيمًا فَلْنَفَعِ دَاخِلَ أَمِيَ إِلَى ذُكُورِ مَنْ زَقَلَ لِلْخَلْقَ بَقَى إِذَا أَمَنْ ربي مالكي خليلي ولبيب وقد مها أني داعي تبيب برعني من كل عيب ومرض وقاد لي السعة في كل خرد برمت من عيوب نفسي بالتجا إلى الذي أبوابه لن ترتجى برمت من عيوب نفسي بالتجا إلى الذي أبوابه لن ترتجى هو الكريم الأكرم المكرم ولي من لا يريم الكرم محمد وسيلتي وجنتي عن كل سوء واسا وجنتي ينقاد مني سلام عن صلاة لو بآله وأفضل ملا رسولنا أحمد كلي أولى هدي خير صلوات أولى زنت له أبكار أمداح لدى من جعل سوني وصف الخلدى زنت له أبكار أمداح لدى من جعل سوني وصف الخلدى قلبي صفى بكون ربي خلي هبي ولي جعل كشرا قلي قلبي صفى بكون ربي خلي إبي ولي جعل كسر الخلي

الجارين نفعني بما بدا وما اختفى وكونه لي بمنعايا ما اختفى فرحت بالله الكريم والرسول وعيش به ووس من خير رسول ربمت دوما بالباقي دفع عزمت وجوع الي فاندفع حكمني الحكيم وهو لكم ومن تاتين المنى ولكم يقود للخبير والعليم.

براني الأليم من دلالي ما زرت مقسطا بلا إخلال براني الأليم من دلالي فجرت مقسطا بلا إخلال ما لدي ما ترى كل يدي من البرايا أقبل ناديتي إلي أقبل ناديتي الكريم وكل ما كنت من الله أروم آيات منشن الكتاب نصلي وإنني أني لذاب معزلي إذا تلوت آية للتمنى من مالك وملك قد أمنا تسليم باق لا يزال أكرما هل لجيل يودي كرما أبقى سلام لجيل خادا بعد لجيء بردا فانقادا هدية مني إلى خير الورى زل لي من أدف الثورى مد يدي لخير من قاد المنى لي بلا أذن وكلي أمنى أزنو في سفري وعذري مما يخالي المدري لله بالدارين بالماء يدي بأكبر بالبار دار خيري بإقاد بالمداري ربي كلما تلبت ما ردا مسلما هديتي للمصطفى في أبدي بدا أنا إن وسن أو كبدي من زن أنه يكون أبدا يردي بالذيك خدمتي بدا نفيت سنه بأني القديم بما ونا أن مثله كل خديم فرأه صلى عليه الله في الآل والصعب وأوله ديخ الذي دي قديم الغدا عديت ثيما مبيد من عدا لكل من ضيقني من قبلهم ولم يتب دنيا أخرى قبلهم هداني يلادي بجاه لادي كما تقبل بإيجادي وجعل ربي بخدر أسماء ذات الكريم مننا المعظمة

إذا تلفت من إلهي جلبا وإن سرفت من إلهي سلبا لي جاد بتوحيد ربي الأعد مسجدني بقل والله أعد له مدادي وقلامي في المدى وأبدا لثولا خيم مدى زلزي يبارس الله الجليل زل سليل فوق كل سليل يا من يرى خير الإله ربا وخير أفضل وراء معبا سعى من شطرك ربي نورا كن بالمنير طالبا منيرا نجا من شطرك ربي نورا كن بالمنير طالبا منيرا بالنور قد وجد يولة الوعد مدى كذاني الهدى والسدمات مد رسول الله صلى الله عليه في الآل ومواله مد رسول الله صلى الله عليه في الآل ومواله يغني عن سيف الرماح نعم سجاء ونعم خاسم مائي للبار قد وجعت عند البار مدعم بي قد شرت مثل باري عبوت أفضل الورى في البر بخير مدين جادري ببري قد مري في البر والبار ما من الذي بر وبار الجماع وجاني في البر والبار ولا من كم خير الورى ما كم إدي في البر وفي البار أمال خير الورى خير الفتوات بمال بجل لي في البر والبار امتدا من مدوك بعد ويسان سدا هديتي في البر والبار سنا حل اللذي بين زاد سنا محمد بر وبر ضميرا فيما مدى نشيره ولا نرى محمد سلاري بسلام في آله وسابه سد السلام نبى توجه لسعى الخبر من يتوجه لسعى يكبر خبرت كون الله في أبري وكونه لي بخير كبر إن كان ربي ونبي كان لي بما ما عيبي وسري ثان لي فراني كون إلهي الأعد وكون خير الخلق ليس من جعد هداني الله وهداية التي قد جاءها من أمير ملتي محمد وسيلتي لخلي هب الذي يجعل كسرا خلي أدعني على الذي لا ذكري وتعالى ترمد المذكوري لله غني وسقيا على كوني قديما من به يبدلا لله انبيا وسقري سرمدا على الذي سعيله قد مدا اكرمني الكريم والمكرم وبالمكرم اعتاني الكرم خير جميع العالمين احمد حامدنا محمودنا محمد خير جميل العالمين أحمد حامدنا محمودنا محمد واجعل الأمان دون خوف باخ كباري موجبات الخوف فرعت بالله الذي آمنني من كل سوء أبدا بالمنن علي من الله بالتأمين وترى الخلق من التقمين علي من الله بالتأمين ودار الغرب من التأمين ليقود الله بالماء الربيع ما لا يرى وجربي جربي يقود للأمين بالأمين ما يغسل الأبدان بتزمين أداني الأمين بالخفي وفزت بالمولى والمخفي ما توجه لسال الماغي خنيت عن سيف وعن أرماغي وجاني سفيه بتفسيري أني خديم النور والبشير لين من ألبى
أسير بسفائي من كدر وجاد بسفائي أكرم من البشير تبشيرا يدوم وإني المخل نبيب والقديم عداني الرعيم لا أدل وعن سبيل لا إله أدل محمد صلى الله عليه الله في الآل وسعد ومواله يقول للغلام لا أكداري في هذه الدار وتلك الدار قلت الذي مدى لغير تربى وكوني عبد القديم عرفا زال عبادتي وزال خدمي زفاه كلي بخير عدم نويت شكر الله بالذي أبى لي ولي كان بأمن الوربى وجهي سوت وجهي للباقي وجهي يقود من لبست باقي ناجاني الكريم والمكرم ناجاني السفيع والمكرم يقود للقرآن والحديث ما دون التفسير والتعريس ذاق لي المنزل غير ذكري وكان للباقي بخير مكري تثيم مليك كان بالأحرار على بشير قدمها أمراري بآله وصحبه والمسلمين والمسلمات يما خير العالمين زعمت أن الله رب واحد ولجابي لا يميل جاهد رفعت أمداه لأفضل الورى وقدري ما أغنى يسورا وجاري ما خاب عن أمثالي باق كريم جل المثال نفعني النافي نفعا فافا وداء الاخي من نفع وفافا بانني الذي على خير اختفى وهو سرور سرمدا للمختفى ناجاني المختار من خير مرا وعيس ما يدي امد يمرا حديد ذي ما مخيط رافي ليس يزال بكريم نافي مد لي الباقي الجزاء بقدري من ومن رسولي بقدره هديتي من الإله والرسول توجهت لي ونلت خير رسول توجهت لي المنعى بلنشا وبرداء يساق لي ما يسرى من الإله والرسول أقبلا

0: ناداني يا لاد الى المدركين بما خدا من وباء المهلكين حتى مجل اد الله اسمد النجيبة الله ليس بوالد ولا يولد ولم يتني شيء من ودا ولم يرم له خطابي ويبيد من جعد لي ولم يكن له كفر عاد هب لي لوجهك الكريم يدي يا من له بالمصطفى كل يدي في شغل وجهك الكريم يا كريم لما نويت اجورا لا تريم انت الذي اقسم ارجو يا من لي خلت الوجوه يذكر رب الكريم احمد على السرور وسرور يومد دم سروري لسرور امدا خير كريم زائخ خير مدى يدي واجر من لخير ربي ما لو خير المنتقى المربي علي اعدنا نكون ثاكرا ربي على من تنزع المناكرا ازكى سلامي خير رب باقي على النبي قدوة السباقي جزاء ربي وجزاء المتبع حاضر الدنيا ومن يتبع جزاء ربي وجزاء المتبع حاضر الدنيا ومن يتبع رديت عن ربي وربي راري عني بلا در ولا امراري اكرم المؤمن بالايمان عند سور سرك في سماري لطلب القران والحكمة من لا يزال واهبا وليما ودني الباقي الكريم البركات كما اماني النكاح المشركات واجعل الباقي سواء الكرر وليس تنولي اسواء الخدر مدني الباقي جزاء بربا ودي كان بالذي لي يبا نستعلي وليس مني ينسوا وانني بي امر ومفسو نستعلي وليس مني ينسوا وانني بي امر ومفسو يقود لي ولا يقود مني الا لمن سرت باذن مني يقود لي ولا يقود مني الا لمن سرت باذن مني يقود لي ولا يقود مني الا لمن سرت باذن مني نفعني وبي يلف الورى ولي خاد بالنبي سورى بست بكون الله لي وكوني به بجاه خير الكون أعين كل مسلم ومسلمة وقد كواني الإله صلى نفى الكريم قرري ومرضي وكان لي في أبد بقرري قلبي قد سوى وجسمي سوى وأن أزالها في المساء ليه سوق خردي بلا مرد ولا أذن قد كماني الأرض بينني تبين من لا يخفى حديثي أنجادني بلفا وجعل الأجر بقدري العظيم فيما بي عبت يدر النسيم أشكر شكر المعيبين محا وبالنبي منى يا جماعة بارك لي في كسرنا والقل بركة بقدر المجلي نويت كوني ذاكرا بما أحب لأنه الخل لبيب واللعب على وديلني وجاي جرندي محمد خير البرايا جنتي على وسيلتي وجاي جنتي محمد خير البرايا جلتي ما لا يعد من صلاة والسلام ممن به قد أفضل الكلام تديم مرمى إلا لا ينفد وزل لي وما ترى النفد هديتي إلى جماد الثانية من المعرم خبت بخانية من رجب إلى الجاس الجا لو علي سلوات نجا نفعني النافع بالمنفع السابق المقدم المرفوع أزكى سلامي مرباني بالمنى على الذي كوني رمى كمنى للمصطفى وجوج أفكار السنى وبابتداء أذان سنى للمصطفى وجوج أفكار السنى مع سلام في فاخر ملا أداني الباقي بلا دلالة وبالنبي يقود الإمرالة وجعل الباقي لزيزيسا وبه بائي سبول عيسى وجعل الباقي العزيز عيسى وبه بائي سبول عيسى براني كون الكريم الأكرم فلن أسأل أبدا المكرم رفض الكريم وذاب للقراء وديما أجل عدم الخراء لو خطابي وأطاب قلبي ولا تزاد فعل ولا زاجل بي بيجلبت ودفعتني أخترتني ولكت يا ظلمني ملكتني سرتني تمليكا أحسن تصريف على ملوكا يقول لي كل ما يكون ملكا زولي بأمن حرديت عنك ملكتني القرآن والعلوم نفعت بالجمول والعليم زغت لي النفع بخير دري وجهت الخير بخير سري زغت لي المزونة المعررة قبلت مني الدرر المكررة هديتني بذكرك العظيم وجهتني بأنفع تحكيمي مدري تقبلت بقدرك العظيم يا قمن أعطيت أدر النسيم سلمتني من كل سوء وبلاء فجرت مطلقا وقيري كبلا وجعلتني إلا كمالك المليك وتخني عن الملوك والسلوك آويتني بالمصطفى إليك حلقا وغيبا أبدا لديك وجعلت كني للكريم والجميل وإن ودود ربي أنه أمين أكرمني الكريم نعم النافع وعبس النافع وهو الرافع تسليم باق وولي ولطيف على الذي كرمه بآياته تسليم كابر خير نافع نبغى الطير آفين على من رفع بركة الباق وللطيف على النبي المصطفى لا توفي على الذي مني صلاة وسلام لو من الله الصلاة والسلام ويقتل المختار كل يوم في الدمى أمراي أسال لومي إلى النبي وجاد كل ليل في الدمى أمراي أجل ليلي ردي أني من له قائدي ومنطقي والفعل وهو قائدي لبت الذي خراي لي أتابا وقاد لي ما لم يري الأخابا وجاري ما لا يرى خيري معجزة تبقى لأذن خيري إلي قاد الله في الدارين سيئا به سيرني جارين نفع النافع نفعا فاقا وقد مرى أن جهدي نفاقا أكرمني الكريم والمكرم بجاهما ثم المكرم لي قاد يمن المصطفى ما قاد إلى أسن مرتدي ألف القادة لي قاد ما يكون لي سرورا ولي لا يوجه الغرورا هدية لله والرسول ليتوجد وللفصول وجعلي سليل والنهار خير الإمامان بالأمتار ilayya qada manul ayyamu ma duna siyamu wal qiyamu li yaqudu ma law sura ma duna tur tatairu li yaqudu ma law simuna ma qada bil mafruda wal masnuna wal karihun nafi'ul mukarrimu وعبد خير المرء المكرم سبع ساعة التوجه إليا بقدر عظيم يوم خليا واجعلي ما لا يزال أبدا شرور كل مبي ما بدا براني كوني بلا أقدار في وجه داري وتلك الداري ضيف الكريم والجميل والودود رب الورى وبيكرم جدود لله قد وجهت كل عبي وقد مها أساء خطوامي على النبي خير الورى خير صلاة وخير تديم يبشر مرى على النبي خير الورى خير الصلاة وخير تديم يبشر مرى زمان لي كون رسول الله علي خير صلوات الله يقين قلبي بعد ربي والكتاب جئت قديمه وزعزع لتاب محمد خير جميل كوني وكان لي بالله خير الكون يقول عبد الله وهو أمد حكيم من سمعت محمد بسم الله وهو الرحمن
1: Groupe de communication
2: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
3: Radio

0: شارفا ان دين رب تعالى راجيا تاخذنا
1: لك
0: ماجدا بالكتاب مهد ضريرا بهدي القائد النجوم معينا
1: لك جار
0: مجدًا بالكتاب من قدرنا بيدر وعيد المعينة
1: لك النار إمام
0: وَلَيْسِ وَالْفَكِيرَ خُمَالًا وَبِهِ عَرْجَ الْإِنْخَوَاتَ الْحُرَانًا

的家庭安宁，他的家人喽，喊我的爱郎。

ruwati raja lila dadi sisil mala kalmadina lakala.

0: সহারে কারো কোলা
1: আল্লাহ

Allah, you sell me my soul, man.

¡Alayhi salli wa sallim!

فالمعاجر أولي وبعض وسيما

0: بعض لو بعد الوشينا
1: What?

0: 太阳干龙的事儿
1: 呢，二两两没来的一头，三两哥哥也
0: 一句比大龙阿瓦尼阿波达奥阿波达那是拉米
1: 那是拉阿瓦尼阿瓦尼阿瓦尼阿瓦尼阿瓦尼阿瓦尼阿瓦尼阿瓦尼
0: 你的地上的阿瓦尼阿波达奥阿波达那是拉米一路
1: 阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，
0: 阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀
1: 佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥
0: 沙里达班哈里拉，伊拉沙里拉，伊拉沙里拉，伊拉沙里拉，伊拉沙里拉，
1: 伊拉沙里拉，伊拉沙里拉，伊拉沙里拉，伊拉沙里拉，伊拉
0: 沙里拉，伊拉沙里拉，伊拉沙里拉，伊拉沙里拉，伊拉沙里拉，伊拉沙里拉，伊拉沙里拉，伊拉沙里拉，
1: 比
0: 妈咪我满载，把我一个我的沙马达扎阿拉伯呢。
1: 比妈咪我满
2: 载，把我一个我的沙马达。
0: 阿弥陀佛，我满载，卡拉伊勒巴比，沙玛达扎阿拉。
1: 阿弥陀佛，
0: 阿弥陀佛，
1: 阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛。
0: 阿弥陀佛，我满载，卡拉伊勒巴比，沙玛达扎阿拉。阿弥陀
1: 佛。
0: والله الابتفاء اتفادي كما قال من قلب الهوى وبيزاز الله في العين وقصر لأنه دواء يا مقيسا يهين كل بقي فقد له فضا ربي بالمصطفى مخافى حبيبا وتبيك من الله
1: ربي بالمصطفى
0: ربي بالمصطفى مخافى حبيبي وتبيك من العلا
1: ربي بالمصطفى
0: ربي بالمصطفى مخافى حبيبي وتبيك من العلا والتجود لي في إدماء جن في دوام شغجة تنين على الأنصار
1: ربنا المتباك هذه الوقت إبنا
0: ربي عجل صدقات وباجل حجر في مساجد
1: ربي المتباك
0: ربي ادلي وجود بيا فانشين بيا الازعى الكتاب
1: ربي بالمعباب
0: ولي يا ذاتنا عظيمة اتخاذ القديم القضاء الموسى
1: Allah,
0: Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, All

يا غير مؤمن الخطأ

0: कर्ण तन
1: Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba, la radio au service des populations.
2: فريت بأن الله ربي وآسمي وأن المخافة أماني بإحسان رمحت إلى الماء سلوكي ومدري من الله ما خد خاب عن كل إنسان مدات إلى سلا عرس من ملتقاي به ولما درت به الأجر من خير الإنسان دعني لمطي ما صلاتي على نبي مداد لي خرسان سجه اللسان أوي تور إلى ربي ورما نصابه عليه صلاة الله في كل أحيان مرادي يكوني عبد ربي خديمه عليه صلاة الله ما لا وأحيان أويت كتابا منه خديا منسلا علي سوى ساتي في كل شيطان ما في آياتي كتاب نسيبي

0: Daniel sabrillah ikhwilani bi bi ulufu salatin ma salami bilam jaha Allah kita akhir salui wajisman salai bitalillahi silami wal khalam bi jafati lakhlam lam tanislam salai bitalillahi silami wal khalam وجلها فيها من أعطى التقنى في تلك الكريم
1: آمين يا رب العالمين وإنك لعلى خلق حسين وتسجد برب الأرض للجود والعظيم ما المستوى والغرام للمسلم وسقط الله المختار بالله وهدوه عليه السلام عليه التطهير وخاني بيسوي ولي كانت المنى ولي كان إخلاص ولتوبتي من بنت دائن همدا حديثة الله ما ساقني ظل ولتوبتي من بنت دائن وسلتي عليه السلام على ابني يا منا تلسي من وسيل من المصطفى في خلق عائشة وجيه وصول ما سلم شعب من أخنان الله القسيم وسيم الرواب الوسيم وسيلكم إلى خير رب وسيلكم عليه وسيم كريم الرائد الوهد أكا أسود المكي يقصد لهم ستجرهم يقود بهن يبكي ولم أتجرهم أي خادم المقال ما تتسلمون ومن يدهم بالمطمة مخدوم أبو بكر الصديق صلاه والوفاء رفيق النبي المصطفى أبو بكر الباب والسلام ونادي بيسر المصطفى أبي سعد الله ما بان سلايانا نور صلى الله عليه أبو ستي المختار وهو العلي علي على فقيره أسد رسول الله مريبا لكم في الله ناني يا رب العين من العين النور أن الميداء المختير والأقل أهمه نبست لقى عبد المولاي قديما لمن هم دركه كلك أرسل نسبت دماء المين بالأقلاد هنور لفرد على أقل نبي رسول خيرات وسيد قليل نبي كل مسلول ليس يهتم نجيم خليل ساكر الله وساكر يواب كريم من مكاره سامع الله ومسلم بصير لمن لله بالأخلص نبي النبي بنصر أي آي وأسد نسير لمن بالكفر وسد نسير بمعخيس أليم مألم سفير بالرمان من كرمان يليم نجيم نجيب الناس بالله ناسكم ولا دلونا إلا شيء خير نقيب الرقيب المستجيب المستشب مسيب الملاس الله وما إذن نسيب نسيب الصلاة يا مقدم والناس والناس مهدين نبي الوصان أسيم مبين أول مطمع المختار وهو المعين نبوات وخبنا البرايا قد يلا لو سقينا اليد في دين يخسر نجيب المجيد المرسل الله انتهى ما لبر فلا المخلوق نتاني ويتاني وفرسي بنا أنا بكوني خديما مستحاد تبين نسيات في سر واليابل بدت بي قابل رحمن سفر يقسم نويت للرحمن في خدمة لمن إلى خير الأهل ساخر ليس نفالي سوى نبينا بلا وقصد وسيقا إلى خير نسيتك لا ما يدخل براني ومسنية بروس ملين نبتودي أرل نسعيد أعصفت عليه صلاة من خير مخلوق نصافات وطلي من الأخذ وصلاته إن شاء ربه قيم نسلت بكوني عبد ربي خدمه وصلت به نويت بما نحتي لشكرا بخدمته لخير براء نهم المخافاه وأيام كتبت وكل طار خسن وسكا وخرج ترى ربي كلامي ونياتي وفهمي توجه الى من كفى الوصول او الدور وسكا كفاني ربي سلمان وجودة لدى وليقاد أهداء به الأسر النسكا كتبت وخستي صدر ربي مخاطبا لمن الظهور أنت الكريسة سهلا كم كرمت وفقت الكل يا خير مسلم عليك صلاة في وها أخير المسكان كسرت كما أتمت سلمي يا يهل ومنك بي خالصت يا خير من فكر كسرتاب يا خيبي بكل أمته ميشي لسيما مستكى مستكين كوسوك تسكيني بأسا بسارك وليقت طيلا أخيل البحر والفلكان كتابك ديني وخلي والمسيح أداني من هادي والمسيح سكن كتاب كريم من كريم كريم مجد بلهدى وسلم وسكن لماذا يا عبد الله وهذه ملكنا ولي خاد بيننا أخجل البحر والوطن لولم دموع شكر يسيل امتحانه والله المؤمن لشيك أكثر الخلاص يو شكر مني بعد عندي مخاطبا لمرجود لي خادم أخجل الأخلاص لك سقوط حكيم يا خلصي لدواي خاهم ربك راجع لك للوالأمان والخير كله عليك صلاة الله يا من على الرسول لك الفن يا مختار يا سيد الورى عليك سلام الله يا من هو أصلنا لك الفن يا مختار يا سيد الورى عليك سلام الله يا من هو أصلنا لك الفن يا مختار يا سيد الورى عليك سلام الله يا من هو لمن خانوا وجعلكم ستجلوا أصاب السبيل سلطق والخدم لك الراقي من الله صلاته عليك مهنة تسليم يا من ألقاك الغائب اللي خاد المصطفى سرها توكلت عبد الخادم الله أصلها علي اعتمادي راضية الخادم لعبد لي أسرع وخرجا رصاصا المصطفى خير البرايا محمد صلوات نسيري خادم قلة وسر عليك صلوات الله يا خير الزمان بتسليمه يا من لا تسلو الفرحان عليك سلام من له الامر كله كما بيك للخادم المسيح عليكم صلوات الله سلام باسمكم من الباس الداخل المسيح يا بركاته الم تهتنا الله يجريك خير من لو سبت الحجود بالنهر والنهار يا سيدي من اغلاك عبد المسيد قليلا به بالخادم سكر أتى يا لطيف بر وبر تقول أجايب في البر والبحر لي بدت بكونك مخدوم ولي أرسل علومي وإرفاني وسلي سكية لمن بيك لخادم تهدي فوسرا أنا عين من لله يا نعم أطول فتبا يا ديما لخيري كما صنع أنا فللايالي مأذون
2: وسقى حياتي في حسنا اللهم يا يا كريم يا سلام يا سكور سلم سلم بارك على سيدنا ومولانا محمد المهدي المكرم سلم المسلم وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما وبركة يخبطه بها خير أبدا
1: لرب المرايا وضوء خدنا كله بمقير للمسيح ولكن لرب المرايا وضوء خدنا كله بمقير للمسيح ولكن لساني وقلاني وخلبي وجسدي لمؤمن كريم نابين جرح المسلم لنا صلى المختار عبد المخدر خليل نبيه بنفال خليل نبيه لو دارم داي قديما مخاطبا وللخادم يوم داي أرفع لك المجدات الأخرى يا خير سيد الله عليك صلاة الله يا جاب الحسن لقد كنت صبارا سكورا وناصئا عليك صلاة الله يا ماحي الجهد لك المجسات الخارقات التي بها أتقب من خير مرهد لتوسني لك سر وخسارة بساق بدهوة كمن ساخ بدر سعيد سر بالفجر لمن أنسر الله التي قتلني بها كتاب نسيسا بين الأقف الفصل لساني واللوسان أدلون بكم أعطاك الوحي ونسيك الفهم لما ودرني ياتي ويمي وختمتي وروي وجسماني وكله بلا خبر لا أنت الخليل نب يا خير سافه وسرعك لم يخلق باقي أنا قلبي يزورك مني سماك يا مهيب أبي الغريب وسارات ساكن يزورك مني أي سما كنت يا مهيب أبي والغيب مسارات ساتين يود مساياك التي نجعلها مدين الذي أرسلت نفسك سهيل يقيني يقيني ترك الله سيد النور كفاني به الباخي سمسم والخير يميني علي عادل خط الأوار نارا بختمة خلي سمة نات ساحتي يصلي بتسليم عليك الذي نفت به قبلة منك لهذه مرمية يجيوك مني كل وقت وساعة رلا ومسكر الله فخلق في الحين يصلي بالتسليم عليكم بآلكم وأنت بكم داخل ثانية وهي يبشرك الباخر بخسي كرامة وإن كنت أنا للمدينة تسعني يواجه وربي كل ما لا أهبه لخيري بك الدار يا جانب الوحيد
2: يواسين للباقي بصارات نافين بكدهر يا ساسب والفل والولين يبجي لكل كلك يوم مخد وينسى ربنا ورهد دهر ساوين يوكيد كل أبل بي وختمتي كمن قاد لي خيال نقامات بالحين قلت بفضل الله إن ما يوبخ وإن أدخل من فارق أبيب وبخ قلت بفضل الله من كل باطل إلى العقل والإيمان بالله يسقط قدر إن ربي فتحني وسطت لخير أساء دنيا وأخرى وجي شكر مني أخسر مباشرا بالمصطفى يا خير أدم يسيخ هرت الماي بربي من الأسى ولا ينتهي النهي الذي يتبسط كتابك يا خير البرى يا سعدتي يا من كل يوم في صور ينفقون هبت لناني وسست من تقول إلى عقيد نهو الكل خكان يبلغون هديم وكال أنك فضل سكونه بيجي نسيم هدي بيتين حكيات عنهم ما بعد توبة لباخر حتني لي تحوقون وسلام يا مختار لله حكمته عليك سلام لله مما يوبخ وينال خير من فارق وليه موبخ خرجت بفل الله من كل باطل الى الحق والايمان بالله يرزق خزائن ربي لخير الأسى الدنيا وأخرى وبرسك وسيا صبر مني أخسر في المباشر في المصطفى يا خير ودن
3: Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba, fii ci Touba Ndam.

يقتلون قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون

المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. قال